0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

أنمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.

0: معادن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

كل روح سلحك خلاص غنسات من قلبي يذوق الهجر والقلب وش هجري ذنبي خلاص.

طلع وزل حبتك أريد بولك كلام اشتو طول العمر تنهرني اجي بولك كلام اشتو طول العمر تنهرني وتسقاني وترضيهم تقرب وتبعد ريد كل روح وانسى

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير والأنوار والسعادة لكل الناس اللي بتسمعنا واللي لسه صاحية حاليا واللي سابت نومتها وقاطعها المنبه علشان تروح للدوام. نقول لكم صباح الخير، صباح الأمل، صباح الأشياء الحلوة اللي بتتجدد ربما معنا في بداية كل أسبوع. احنا بنعرف انه يوم الأحد وأكيد يعني البعض بدأ دواماته وخصوصا في الدوامات الحكومي، أما الدوامات الخاص فهم مداومين على مدار 24 ساعة وطوال الوقت، ما فيش لا إجازات ولا أمور. فلذلك للجميع دون استثناء صباحكم سعيد، صباحكم أمل، صباحكم مشرق بإذن الله تعالى بكثير من الأشياء والبشارات اللي بتجي محملة معها لأشياء كثيرة لطالما انتظرناها. يسعد كل أوقاتكم ويسعد صباحكم هذا، ويلا بينا نبدأ هذا الصباح بأصدقائي المتواجدين حاليا من الكنترول ناصر فائز ونصبح عليه، وأكيد منسى شريكتي اليوم كلنا بحرف الدال، حرف الدال اليوم منور معكم في الصباح، لذلك يسعد صباحك يا ديانا.
1: ويسعد صباحك يا دينا، ويسعد صباح طبعا مخرجنا الدائم هنا ناصر فايز، ويسعد صباح كل أحبتنا المستمعين عبر تردداتنا 959 وكذلك 899 وين ما كانوا عم بيستمعوا لنا في داخل عدن أو المديريات المجاورة لعدن أو حتى يعني مديريات أو محافظات بعيدة عن عدن. يسعد صباحهم، وأكيد لكل متابعينا الأعزاء عبر صفحتنا في الفيسبوك يسعد صباحكم. يوم جديد في حلقتنا لهذا اليوم، العديد من الأشياء اللي جهزناها لكم، نتمنى أن تنال إعجابهم، وكالعادة بداية الصباح مع رسائل خفيفة.
0: ورسالتنا الصباحية لليوم من الواقع، لأنه وإحنا جايين لطالما تكلمنا عن حكاية السرعة التهور نمشي بشوية، وخصوصا في خط الجسر اللي حقيقة يؤسفني بإني بأغلب الأوقات أنا وكل الناس حاليا اللي بتسمعني ما فيش حد ربما قد مر إلا ولقى حادث ولقى أيضا الخط مغلق لفترة لا تقل عن ساعة إلى ساعة ونص. فلذلك يعني ليش إحنا بنختارش بإنه نمشي بشكل بسيط جدا؟ يعني مع الأسف الشديد أصحاب الدبابات، خلينا أقول كذا، على حد سواء عندهم تهور بشكل لا يوصف. يعني مثل اليوم إحنا جايين في الصباح، صباح يعني لسه صباح، لسه بنقول إحنا أصبحنا وأصبح الملك لله، بنفتح شوية قرآن، بنجلس، بنروق، بنحاول إنه نستوعب الحياة شوية، مش نمشي وإحنا طايرين في الدنيا. يعني الوضع بإنه كان يعني صاحب الباص يعني ناس صغار بالعمر جدا، صغار صغار صغار بطريقة لا تذكر حتى، إضافة إلى أنه اصطدموا بشاحنة محملة بالخضروات ورايحة لمكانه. فتخيل يا ديانا بأنه خط الجسر بقى فيه كله، يعني الخضروات بالأرض، الطماطم، البطاط، فغير أنه مش عارفين احنا هل في حدا تعور، هل كانت في اصابات، ولكن يعني مسألة التهور احنا ما فيش منها فايدة غير انها خسارة للارواح وخسارة ايضا لجهد ومال. يعني انت حاليا وقفت وعطلت ناس كثيرة كانت رايحة لدواماتك، كانت رايحة لمدارسهم، رايحة للجامعات، بسبب انه تهورك اللي بس تمشي بسرعة لا تقارن.
1: فعلا، ويمكن خط الجسر أيضا في خطوط أخرى يعني دولية، خطوط طويلة لا توجد فيها كاميرات مراقبة لمعرفة إيش كان السبب تحديدا.
0: نعم.
1: فقط الناس يمكن تجي على إنه الحادث و متضرر وضررنا يعني في نفس الوضع، فمش عارفين يتعاطفوا مع من أو يلوموا مع من أو إيش كان الأسباب حتى يتلافوا ذلك. يعني قبل يومين أيضا كان هنالك حادثة نفس الخبر ضجت يمكن وسائل التواصل الاجتماعي فيها، إنه في أحد السيارات في الخط تقريبا دولي أو مش عارف إذا مصعبين أو بلاحق، يعني تختلف الروايات، إنه صدم ثلاثة جمال وماتت. أيوة. ثلاثة جمال يعني هكذا، حتى انه اجى صاحب الجمال وكان منظر الرجل صراحة محزن ومقطع للقلب فعلا. هنا ما تدريش انه من الغلطان فعلا.
0: صحيح.
1: ورغم هذا كله يعني السرعة والتهور من بعض الشباب تحديدا، يعني بتشوفي يدينا انه رافع غاني او مخزن او ما عندوش نوم او اتصالات او هذه السلوكيات اللي الناس تستهين فيها هي اللي بتسبب او تؤدي الى كوارث كبيره.
0: نعم.
1: جدا. الشخص ما بيكونش مركز على الطريق، ان كان يمشي حرمه ان كانت تمشي حرمه او حيوان او جاهل او اي شيء، اهم شيء انه يلحق وسرعه زائده، والبعض منهم فقط استعراض يعني تفحيط وما الى ذلك. ليش فتكثر الحوادث؟ يعني احنا فترة من الفترات كان في حوادث بشكل كبير وفظيع جدا.
0: نعم.
1: ثم خفض قليلا والآن نعود إلى
0: مرة ثانية فعلا. نعم. ديانا بس للأسف الشديد نحن بنقدر نقول لهم إنه بشويش على نفسكم. إذا أنت مثلا طيب أنت مستهون بحياتك مستهون بنفسك بالله عليك يعني هذا أنا بتمناه بالله عليك لا تطلع معك ركاب. أنت معك ركاب في معك ناس أنت مسؤول عن حياتهم يعني أنت مش عارف بعد كذا تأني بالضمير اللي أنت بتعيش فيه إضافة إلى الخسائر اللي ربما قد تخسرها إضافة إلى الأرواح حياتنا هي اللي طايرة حتى وإن كان مكتوب يعني طلعنا على أصحاب باصات بيقول لك ما هو مقدر ومكتوب هي موتة واحدة. أنا عارف هذا الكلام
1: بالأسباب برضو.
0: نعم
1: فعلا يعني زي ما ذكرت دينا إذا أنت مستهتر بحياتك وما تشتش حياتك تمام لكن لا يعني الضرر اللي تجيبوش لغيرك إطلاقا. ونتمنى من جميع الباصات والسيارات وأصحابها أن يهدوا السرعة وخصوصا أنه إحنا مع نهاية فصل الصيف يعني الأجواء تكون مرة مشحونة بتلاقي الآن الأشخاص أو السواقين يعني مستعجلين غضب. أيوة. يعني حتى حالتهم النفسية يعني بتكون سيئة جدا
0: بسبب الحرارة.
1: أيوة وهذا كله بسبب الحرارة وتكثر ربما الحوادث التي لا نتمنى أن تحدث إطلاقا.
0: هذه كانت رسالتنا الصباحية لكم وخليكم معنا أكيد نروح لهدية الصباح مع ناصر فائز ونعود.

0: وصباح الخير مجددا لمن انضم الينا في هذه الدقائق لافتتاح فقرات برنامجنا مستمعينا. ونبتدئها كالعاده بنشره الطقس الجويه المقدمه من الهيئه العامه للطيران المدني والارصاد قطاع الارصاد الجويه في عدن. سنتعرف سويه على حاله الجو بمشيئه الله تعالى خلال ال 24 ساعه ليومنا هذا الاحد الموافق 16 من اغسطس اب. ونبتدئها معك يا دينا.
1: نبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام وحار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شب ومأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننقلكم لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا أو مدننا اليمنية، ونبتدئها في محافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها عدن، سجلت العظمى هنا 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: ومن عدن إلى خور المكلا، سجلت في العظمى 34 والصغرى 29. حالة طقسها غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، رطب ومعتدل، حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة
1: حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا، العظمى سجلت 36 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح في المخا غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما الغيضة في العظمى سجلت 29 والصغرى 25. حالة طقسها صحو غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار في أبين، العظمى هناك 39 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: وآخر المناطق الساحلية وهي لحج الخضيرة، سجلت في العظمى ونالت أعلى درجات الحرارة 40 والصغرى 29. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية، السيئون متصدرة درجات الحرارة كالعادة، العظمى 43 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، حار، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومأرب لا تختلف كثيرا أيضا عن سيئون بدرجات الحرارة، حيث سجلت في العظمى 41 والصغرى 28. وحالة طقسها كالعادة مثل سيئون، ولكن رياحها ربما قد تكون خفيفة ومعتدلة.
0: وعتق في شبوة العظمى 37 والصغرى 27. وحالة طقسها كمأرب وسيئون لكن مع أمطار رعدية.
1: أما بيحان، سجلت في العظمى 39 والصغرى 28. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما المناطق الجبلية، صنعاء، العظمى هناك 32 والصغرى 16. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن صنعاء إلى الحالمة، تعز أيضا لا تختلف عنها في درجة الحرارة العظمى، سجلت 32 والصغرى 21.

0: طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما ذمار العظمى 28 والصغرى 13، حالة طقسها كتعز.
0: الضالع سجلت في العظمى 33 والصغرى 18، حالة طقسها غائم إلى غائم جزئيا أمطار رعدية ومعتدل الحرارة.
1: إب العظمى 27 والصغرى 15 وحالة طقسها كالضالع.
0: أما أخر المناطق الجبلية وهي البيضاء سجلت في العظمى 31 والصغرى 17، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية نهارا معتدل وكذلك بارد نسبيا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا الأعزاء، نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. وكانت هذه النشرة من إعداد المهندس محمد علي جمال بأتيسير.
1: إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه هنا في سوق الجملة في المنصورة، ونبتدئها بأسعار الخضروات. البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 18000 وسعر الكيلو من 900.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة أيضا من 18000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 900 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24000 وسعر الكيلو من 1000.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس سعره يتراوح ما بين 3500 إلى 4000 وسعر الكيلو ب 800 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 22000 وسعر الكيلو من 3700.
0: أما الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 16000 وسعر الكيلو ب 1000 ريال.
1: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 16000 وسعر الكيلو من 900.
0: الخيار 16 كيلوغرام في السلة بسعر 14000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
1: وأغلب احنا نقول 900 بس عند صاحب الخضار بزيد 100.
0: أيوة.
1: أما هنا أيضا البيبار 6 كيلوغرام في السلة من 7000 وسعر الكيلو من 1200.
0: البيبار 6 كيلوغرام في السلة ما بين 5000 إلى 7000 وسعر الكيلو ب 1100 ريال.
1: والبسباس 25 كيلوغرام في السلة في الشوالة في السلة في الشوالة 30 من 30 إلى 32000 وسعر الكيلو من 1300.
0: أما آخر المحاصيل معنا هنا في الخضروات وهو الكوبيش كبير الحبة بسعر 2800، أما الصغيرة ب 2500.
1: إلى محاصيل الفواكه الموز 30 كيلوغرام في السلة من 20000 وسعر الكيلو من 700.
0: والمشمش طبعا ب 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 38000 وسعر الكيلو ب 1900 ريال.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 8000 وسعر الكيلو للجرام الواحد من 400.
0: أما العنب الرازق 20 كيلوغرام في السلة ما بين 42000 إلى 45000 وسعر الكيلو من 2250.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 20000 وسعر الكيلو من 1300.
0: أما البلح وهو المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 24000 إلى 26000 وسعر الكيلو ما بين 1200 إلى 1300.
1: والعنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 38000 وسعر الكيلو من 1900.
0: أما الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 38000 إلى 40000 وسعر الكيلو ب 2000 ريال.
1: هنا أيضا العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 50000 وسعر الكيلو من 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 28000 إلى 30000 وسعر الكيلو ب 1500 ريال.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 22000 وسعر الكيلو من 1100. طبعا هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم علمتنا خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: والآن إلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا، طبعا بتاريخ 16 أغسطس لعام 2026، ونبدأ بأولى الرحلات المتواجدة معنا وهي الرحلة رقم 601 القاهرة عدن. طبعا أقلعت من القاهرة في الساعة 2:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 6:00 صباحا.
2: وكالعادة رحلة 512 عدن جدة أقلعت من عدن في 3:00 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5:00 صباحا.
1: وتكملة الرحلة أيضا 513 تقلع من جدة أو أقلعت من جدة في الساعة 6:10 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8:10 صباحا.
2: رحلة 608 أقلعت من عدن في 3:00 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
1: أما الرحلة رقم 617 تقلع من القاهرة أقلعت من القاهرة في الساعة 7:30 صباحا وستصل إلى الرياض بمشيئة الله تعالى في الساعة 11:00 ظهرا.
2: رحلة 506 تقلع أو أقلعت من عدن في الساعة 8:15 صباحا وستصل جدة في الساعة 10:15 صباحا.
1: والرحلة 507 أيضا تكمل الرحلة السابقة تقلع من جدة في الساعة 11:15 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 1:15 ظهرا.
2: وهذه الرحلة مستمعينا التي تأجلت بالأمس إلى اليوم 603 تقلع من القاهرة في الساعة 9:00 صباحا وتصل سيئون في الساعة 1:15 ظهرا،
1: وتكملتها أيضا في 603 حيث تقلع من سيئون في الساعة 1:30 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 2:30 عصرا.
2: رحلة 616 تقلع من الرياض في الساعة 12:00 ظهرا وتصل القاهرة في الساعة 4:15 عصرا.
1: والرحلة 609 تقلع من القاهرة في الساعة 11:59 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا.
2: أيضا رحلة 532 تقلع من عدن في 1:15 ظهرا وتصل الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
1: والرحلة 533 تقلع من الرياض في الساعة 4:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:15 عصرا.
2: أيضا رحلة 514 تقلع من الرياض في الساعة من عدن في الساعة 3:30 عصرا وتصل جدة في الساعة 5:30 مساء.
1: والرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 6:30 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 8:30 ليلا.
2: رحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8:00 مساء.
1: والرحلة ما قبل الأخيرة 641 تقلع من عمان في الساعة 9:00 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 منتصف الليل من اليوم التالي.
2: وختام هذه الرحلات 610 تقلع من عدن في الساعة 9:30 ليلا وتصل القاهرة في الساعة 1:00 فجرا من اليوم التالي.
1: نتمنى للجميع رحلة الوصول.

0: وإلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد كالعادة، ونذهب لنرى أولى الصفحات المتواجدة معنا والعناوين الرئيسية. انفجارات متتالية وحريق داخل ميناء المخا، ولجنة التحقيق توثق آثار استهداف ميليشيا الحوثي،
1: ومدفعية الجيش تستهدف تعزيزات حوثية ومعدات ثقيلة غربي تعز،
0: وإقرار زيادة رواتب عمال نظافة محافظة الضالع بنسبة 300%.
1: عضو برلماني توحيد الجبهة العسكرية مسؤولية مجلس الدفاع وقيادة الجيش وليس الأحزاب.
0: داخل مقطورة غاز في نقطة العلم بعدن ضبط 400,000 حبة برقابلين مخدرة.
1: وخبير نفطي اعتماد الحكومة على مصدر واحد وراء تفاقم أزمة الغاز ويقترح 3 حلول.
0: ولواء سعودي اجعلوا اليمن فوق كل اعتبار والتفوا حول الشرعية والجيش لاستعادة الدولة.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، ومنها نقرأ انفجارات متتالية وحريق اتسع داخل ميناء المخا عقب قصف جديد.
0: وأيضا المخلافي استهداف ميناء المخا يكشف عداء الحوثيين لمقدرات اليمنيين.
1: استشهاد 4 مدنيين في قصف حوثي على المخا ودفاعات تسقط مسيرة.
0: وأيضا هجمات الحوثيين على المخا تجاوزت ما أطلق على إسرائيل خلال عام من حرب غزة.
1: في الصفحة 4 مستمعينا، تقرير المخا تحت النار، لماذا تستهدف ميليشيا الحوثي شرايين الحياة في المناطق المحررة؟
0: وفي الصفحة 5 معنا أيضا، قيادة لحج والمنطقة العسكرية 4 تتفقدان جاهزية جبهات الصبيحة وحيفان.
1: ردفان تستعد لإقامة مخيم طبي خيري مجاني بمشاركة نخبة من الأطباء.
0: ومحافظ الضالع كالعادة مثل ما ذكرناه سابقا أيضا يقر زيادة رواتب عمال النظافة بنسبة 300% وتفعيل التأمين الصحي.
1: استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى مؤسسة كهرباء شبوة بنسبة إنجاز 25%.
0: وأيضا محافظ شبوة يوجه بدعم مستشفى عزام بالوقود لتعزيز خدماته الطبية.
1: إصابة شاب برصاص قناص حوثي في لحج.
0: وإلى الصفحة 6 معنا، مياه عدن تتفقد مشروع الخطة الاستراتيجية للصرف الصحي في دار سعد بكلفة 3.7 مليون دولار.
1: سلطة خنفر تنفي اتهامات بالاعتداء على أملاك المواطنين في الحصن.
0: وأبناء الوضيع يطالبون بدعم القطاع الصحي وتأهيل مستشفى المديرية.
1: مستشفى عدن الألماني يطلق أول مخيم طبي استشاري في يافع.
0: ومأساة مؤلمة في إب، ذبحة صدرية تنهي حياة مدرس بعد ساعات من زفاف ابنته.
1: مؤسف جدا. وتفشي إسهالات حادة بين مهاجرين أفارقة في شبوة وسط تحذيرات من كارثة صحية.
0: وفي الصفحة 7 يوجد معنا تقرير موازين القوة بين الحكومة الشرعية والحوثيين واحتمالات المعركة الشاملة.
1: إلى تقرير في الصفحة 8 أعده مختار الصبري المهندس أو حسين المقطري مدير عام المسالخ وأسواق اللحوم بتعز لعدن الغد، إعادة جميع الأصول المنهوبة وتأهيل مسالخ الضباب والكشف الصحي وتدوير مخلفات المطاعم من أولويات المرحلة، هكذا قاله في هذا التقرير.
0: نعم بالضبط. في الصفحة 10 يا ناصر، بقلم عبد الجبار، الحرب التي لا تحسم، سلام مؤجل وحوثي يتمدد.
1: وعبد الله الجفري كتب 11 عاما من الحرب، من يدير المحافظات المحررة.
0: وعن السلام والحرب والعدل والحرية بقلم موسى المقطري.
1: إلى الصفحة 12 في قسم الرياض المحلية، مؤسسة الناصر للتنمية تنجز مشروع تطوير ملعب الحويشي ومقر اتحاد كرة القدم في عدن.
0: ومدافع منتخبنا الوطني هارون الزبيدي ينتقل إلى ميامي FC الأمريكي.
1: ونجوم الزمن الجميل يتوجون بكأس أربعينية فقيد العدل سقاف المحضار.
0: وفحمان أبيان يتغلب على السد مأرب بثنائية حيدان.
1: واستكمال اختبارات المرحلة الأخيرة لاختيار الموهوبين بصنعاء.
0: وأيضا من الرياضات العالمية نذهب إلى فوتبول إيطاليا، بعد روما نابولي يخطط على مارتينيلي.
1: ومحاكمة ماردونا شهادة تنفي الموت المفاجئ.
0: وأيضا إيموبيلي ينهي رحلة المستديرة في باريس.
1: إلى الصفحة 14 في قسم المتابعات، البحر الأسود تحت نيران المسيرات، السفن التجارية تدخل عصر التحصين.
0: وأيضا في الصفحة الأخيرة معنا من صحيفة عدن الغد، أكيد مثل ما عودناكم في خبر قد يكون مميز
1: في خبرين
0: هنا.
1: أنا
0: طبعا إيش تحبي يا ديانا نبدأ؟
1: هم نقرأ الخبرين بس طيب. اختاري من نبدأ الأول.
0: إيش رأيك؟ أنا حبيت كذا في مشاكل هنا بالموضوع. شجار مع زوجته انتهى بمشي 450 كيلومتر خلال أسبوع.
1: شهدت إيطاليا مستمعين حادثة ظريفة بعدما خرج رجل يبلغ من العمر 48 عاما من منزله في مدينة كومو شمال البلاد عقب شجار مع زوجته بهدف المشي قليلا وتهدئة أعصابه، لكن نزهة الرجل تحولت إلى رحلة طويلة إذ واصل السير لمدة أسبوع كامل قاطعا نحو 450 كيلومترا بمعدل يزيد عن 60 كيلومترا يوميا قبل أن يصل إلى مدينة فانو الساحلية.
0: وأوقفت الشرطة الرجل في نحو الساعة الثانية فجرا بعدما رصدته في الشارع خلال فترة حظر التجول إبان انتشار فيروس كورونا. ووفق تفاصيل الحادثة لم يكن الرجل قد خطط لهذه الرحلة الطويلة، كما لم يكن يحمل معه ما يكفي من الاحتياجات قبل أن تنتهي مغامرته بتغريمه نحو 400 يورو بسبب خرق قيود حظر التجول.
1: أما المفارقة الأكثر طرافة مستمعينا فكانت أن زوجته التي خرج الرجل من المنزل بعد خلاف معها كانت قد أبلغت الشرطة عن اختفائه، وبعد العثور عليه في فانو اضطرت الزوجة إلى السفر إلى المدينة الساحلية لاصطحابه والقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك دفع الغرامة.
0: وهكذا تحولت محاولة بسيطة لتهدئة الأعصاب بعد شجار زوجي إلى رحلة سير لمسافة من مئات الكيلومترات وانتهى بعودة الرجل إلى منزله بعد تدخل الشرطة وزوجته. يعني كذا ديانا نقول للنسوان بشويش على أزواجكم ما في بنشطة،
1: لأنكم أنتم بتدفع الغرامة. أيوة
0: بيروحوا بيمشوا بعدين وأمور طويلة.
1: لا ده صراحة يعني نشطة، أما اللي عندنا ما بيمشوا خطوتين بيروح الحافل تاني وبرجعوا.
2: للعلم يعني ركزوا على العمر فقط.
0: أيوة 48
1: ما شاء الله. طيب هنا أيضا مستمعين، أولها التدخين الذي يرفع ضغط الدم ويضر الأوعية الدموية ويزيد خطر تصلب الشرايين والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.
0: كما أن الإفراط في تناول الطعام خصوصا في الوجبات السريعة قد يؤدي إلى السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب.
1: وتشكل قلة نشاط البدني خطرا إضافيا إذ توصي الأخصائية بممارسة نشاط هوائي متوسط الشدة لمدة 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا مثل المشي السريع والسباحة وركوب الدراجة.
0: أما الإجهاد المزمن فقد يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر وضغط الدم ويزيد العبء على القلب والأوعية.
1: وتبقى الوقاية مستمعينا ممكنة عبر الإقلاع عن التدخين التدخين التدخين
0: ونعيد ديانا على الموضوع
1: لأنه فعلا مزعج إطلاقا، وتنظيم الغذاء والحركة المنتظمة زي ما سوى صاحبنا هذا اللي مشى 450 كيلومترا، والسيطرة على التوتر. يعني عرفنا ليش خرج يدينا لأنه أيوة. كان قلبه فهو اشتي حافظ على صحة قلبه من المشاكل
0: بالضبط مثل ما بيعمل
1: والتدخين كمان بطلوا التدخين يا جماعة.
0: لذلك هذه الجولة هي الإخبارية من صحيفة عدن الغد، والمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام.

وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي ومساحتكم التفاعلية معا تحت عنوان كاميرات المراقبة. أصبح تداول مقاطع كاميرات المراقبة بشكل عشوائي على منصات التواصل مصدرا لمشكلات قانونية واجتماعية لما قد يسببه من انتهاك للخصوصية أو تشويه لسمعة أشخاص قبل اكتمال التحقيقات. ويبرز هنا أهمية حصر التعامل مع هذه التسجيلات بالجهات

0: مستمعينا الأعزاء للاستماع إلى تقرير الزميلة ليان صالح ثم نعود.
1: أصبحت فيه كاميرات مراقبة حاضرة في المحلات والمنازل والشوارع، لم تعد تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية بعيدة عن عدسات ترصد ما يحدث. وقد أسهمت هذه الكاميرات في كشف جرائم وحوادث وتقديم أدلة مهمة تساعد الجهات المختصة في الوصول إلى الحقيقة. لكن ماذا يحدث عندما تنتقل هذه التسجيلات من أيدي الجهات المختصة إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ هنا تبدأ المشكلة، فمقطع مصور لواقعة ما قد يبدو للبعض مادة للنشر والتداول، لكنه في الحقيقة قد يحمل وجوه أشخاص لا علاقة لهم بالحادثة، أو يكشف خصوصية ضحايا ومارة، أو يضع شخصا في دائرة الاتهام قبل أن تكتمل التحقيقات وتظهر الحقيقة. وقد تتحول ثوان من التسجيل إلى حكم اجتماعي على شخص فتنتشر صورته وبياناته، بينما قد تكون الحقيقة مختلفة تماما عما يظهر في المقطع. كما أن التداول العشوائي للتسجيلات قد يربك سير التحقيق، خصوصا عندما تنتشر تفاصيل القضية قبل أن تستكمل الجهات الأمنية والقانونية إجراءاتها. ولهذا فإن المسؤولية لا تقع فقط على من يملك الكاميرا، بل أيضا على من يحصل على التسجيل ويقرر نشره. فإذا كانت كاميرات المراقبة وسيلة لحماية المجتمع وكشف الحقيقة، فإن التعامل مع تسجيلاتها يجب أن يكون بالقدر نفسه من المسؤولية. الأصل أن تحفظ التسجيلات وأن تسلم للجهات الأمنية والقانونية المختصة عند الحاجة، وأن يتجنب نشرها أو تداولها، خصوصا عندما تتضمن وجوه أشخاص أو مشاهد تمس الخصوصية والكرامة الإنسانية. فليس كل ما تلتقطه الكاميرا صالحا للنشر، وليس كل مقطع متداول يمثل الحقيقة كاملة. بين الأمن والخصوصية تبدأ أو تبقى المسؤولية هي الكاميرا الأهم، لأنها تحمي الحقيقة وتحفظ حقوق الجميع. ليان صالح لراديو عدن.

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا، وفتحنا لكم اليوم مجال الاتصالات من بدري كمان علشان نتعرف مع بعض على موضوعنا بشكل أكبر، وهو كاميرات المراقبة. لأنه إحنا بنعرف بأنه خطورة كاميرات المراقبة هي مسألة خطيرة، يعني ربما قد تكون سلاح ذو حدين. فببساطة نقدر نقول بأنه هي مش هي الخطيرة، ولكن أحيانا طريقة استخدامها انتهاك الخصوصية، وتحديدا إذا استخدمت بطريقة خاطئة.
1: فعلا، وفي المرات السابقة أو في الحوادث الأخيرة مستمعينا التي عشناها وتعايشناها في مجتمعنا اليمني، ظهرت هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي. انقسم الناس إلى ضد أو مؤيد حول أنه تنشر هذه المقاطع، وخصوصا إذا كان التحقيقات عادها ما زالت يعني وما استكملتش، تؤدي مستمعينا هذه المخاطر والتداعيات من نشر مقاطع كاميرات المراقبة بشكل عشوائي إلى التشهير بالأبرياء بسبب مقاطع متجزئة فعلا يتم تسريبها أو إفلات الجنى وهروبهم. هنا بالتالي تعرقل التحقيق، وقد شفنا في إحدى القضايا ذلك انتهاك خصوصية العائلات أو المارة حتى، وأيضا التحقيقات المضادة وضياع الحقوق قانونيا. معنا اتصال؟
0: نعم، نأخذ هذا الاتصال ونقول صباح الخير والسعادة.
2: صباح النور.

0: نور العافية،
1: صباح العافية والسرور على قلبك.
0: يسعد صباحك ديانا ودينا، وصباح الخير لناصر ومستمعينكم جميعا، وبداية أسبوع جميل كجمال قلوبكم. إن شاء الله تبدأوا كذا بنشاط حيوية
1: الله
0: دائما.
1: يعطيك العافية.
2: نعم أستاذة
1: وإياكم.
2: منى، الله يسعدك ويعطيك فعلا الصحة والعافية. فإحنا بنعرف بأنه خطورة كاميرات المراقبة بأنها فعلا قد تكون سلاح ذو حدين في هذا الوقت تحديدا، لأن البعض ربما قد يستخدم هذه الكاميرا بطريقة يعني خاطئة. فأنت برأيك طبعا، هل تؤيدي حكاية أنه نشر مقاطع كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لماذا قد تشوفيه ضرورة أو أحيانا قد يكون ضرر للأشخاص؟
0: أكيد هو بيكون ضرورة لما يستلزم ذلك، يعني ويكون مثلا كمسألة حسم، كمسألة توعية، كمسألة أنه لابد أنه تكون هذا شيء كعقاب لأي شخص أنه يتجرى على حدود النظام والقانون والأشياء اللي هي ضد المجتمع. لكن أنا ضد أنه ينتهك خصوصية الناس، أو أنه في أشياء بتضر آخرين. إلى جانب زي ما ذكرت ديانا، بعد ما الموضوع أو القضية هذه أو الشأن هذا أو الشيء المجتمعي هذا أو الحق العام للمواطن أنه يعني لازم يظهر، يعني نحاول أن احنا نظهره علشان يكون برضو عبرة للآخرين. إنما فعلا زي ما ذكرتوا في مواقف كثيرة حصل أنه مع الأسف انتهكت حقوق الناس وتم التشهير أو يا ديانا ودينا لتصفية حسابات معينة أو لقضايا سياسية. مع الأسف هذا بيضر أكيد المجتمع، بيضر المجتمع. إلى جانب أنه الكاميرا هي ضرورة حتمية وشيء مهم جدا، حتى أنه الناس تظل يعني تحس أنه في رقابة، أنه في شيء بخصر زي السرقة والجرائم وأشياء كذا. بس برضه تحت منطلق الخصوصية وتحت منطلق أنه لابد أنه في قرارات حاسمة وقوانين تضبط هذا الشيء.
2: أيوه.
0: لأن يعني في مثلا قرار من الشرطة وكذا. اللي جانب أقدر حابة أضيفها يا ديانا ودينا، أنه أنا أتمنى من قادة الشرط وأتمنى من ضباط الأمن أنه هذا الموضوع يعني يكونوا حريصين على أنهم يعطوا حقه. يعني مش بعض الناس اللي هي مساكين يشتوا يثبتوا حقهم الشرعي.
1: أيوة.
0: ويكونوا ياخذوا أوراق، مثلا يعطون تصريح علشان ياخذوا كاميرات وكذا علشان خفايا سياسية وأشياء خاصة، وخافوا أن تشهير بفلان أو علان، يرفضوا أنهم يعطوه على أنه حق له من النيابة، حق له من الشرطة أنه يأخذ هذا القرار، أخذ هذا التصريح علشان يأخذ كاميرا من محل أو من مكان. يرفضوا، لكن فلان ولا علان بيجيب الطقم بيخرج هذا التصريح من الكاميرا. فالعشوائية بالموضوع قد تضر الكل، ما بتنفعش أبدا، قد تنعكس على المجتمع. فأتمنى بهذا الموضوع أن يكون في انضباط وفي قرارات تساهم على أنه تحمي الناس مش تضرها، وتكون للكل بعدل ومساواة. هذا شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا أستاذة منى على مداخلتك، ونحن نؤيدك في هذه الجزئية تماما. شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر، نقول ألو يا صباح الخير.
2: نحاول مرة ثانية، الشبكة أحيانا بتفصل حبتين.
1: يا ألو.
3: يا ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا وغلا.
3: الله يسلمكم. ديانا.
1: ديانا ودينا.
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله. وكيف حالك انت يا خالة؟ ان شاء الله بخير.
3: ان شاء الله، ان شاء الله بخيرين ان شاء الله.
1: الحمد لله.
3: آمين
2: آمين يا رب العالمين. طبعا خالة نورية، أنت عارفة بأنه انتشرت حكاية كاميرات المراقبة اللي دائما فرضت على المحلات التجارية، على المؤسسات، على بعض هذه البقالات، لأنه يقول لك أصبحت مهمة من أجل الحماية والخصوصية ولو في أشياء. بس أنت عارفة أنه في البعض اللي بيستخدمها بطريقة خاطئة، بتلاقي مثلا كأنه تصفية حسابات. تفضلي.
1: لا تفضلي.
3: ولو في مثلا بالبيوت، تمام، جنب البيت، في اي مكان، لان من السرع اللي يسرقوا.
1: ايوه.
3: واكتشفوا. شوف، كان اول ما مش كاميرا، لكن دحين ما احنا مسوي كاميرا، لان الناس السرق ما منهم مش فايده.
2: ايوه.
3: بعدين اكتشفوا يعني ده فلان شي سرق، هذا كذا كذا، خليهم يجيبوا النوم ويمسكوا النوم.
2: أيوة.
3: ويقربوا النوم، تمام ولا لا؟ مليح لما قوا فعلوا من الكاميرات مشان كل واحد يشوف الثاني، يعني يشوفوا النوم يسرق ايش فيها وشول، حتى الدكاكين ولا المطاعم ولا في اي مكان ولا بالبيوت يشوفوا الرجال الناس اللي يسرقوا، لانه ناس مساكين محتاجين.
2: ايوه،
3: مساكين دكاكين مكاعات كل واحد يحتاج، وبعدين مش على لا ولا عليه، تمام ولا لا؟ الإنسان مستور بس داخل البيت يا دينا يا ديانا، والله يخلص كل حاجة تجيسك في السرير، تجيبين نفسك الكربة، تمام ولا لا؟
1: أيوة
3: حرام عليهم. المي يجي جنبنا ونحن ما يجيش ولا يجيب لحد، خلوه بس يجيبنا. ما شاء الله لا شتي مني، محتاج أقوم الفجر أنزل أشوف ولا شيء. لما تقضي قريب يطفو الكهرباء.
2: البلاد يا خالة نورية للأسف كل أزمات، كل يعني أيوة مشاكل من أزمة إلى أزمة. إحنا لازلنا في إطار هذه الأزمات التي لم تنتهي، يعني إذا كنا لحد اللحظة هذه وإحنا في أزمة الغاز وقد لها أكثر من 3 أشهر، فما بالك باقي الأزمات اللي ربما قد تستمر معنا الوقت طويل جدا. وأجينا كمان لأزمة جديدة واللي هي أزمة كاميرات المراقبة، اللي فعلا مثل ما قلت لك البعض أحيانا بيستخدمها بطريقة خاطئة جدا جدا. فشكرا لك يا خالة، الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية حبيبتي، وتحياتي كمان لخالة سميحة. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك. يمكن خالة نورية أعطت الجانب الإيجابي من كاميرات المراقبة، إنها تكشف ملابسات الحوادث والجرائم وتحدد ما حدث بدقة، خصوصا يمكن في الحارات اللي ما يكون يعني في الحارات اللي تكون على البيوت متزاحمة فيها. معنا اتصال آخر، نقول ألو يا صباح الخير. يا ألو ناصر.
4: ألو
1: ألو
4: أنا بسمعكم.
1: يا صباح الخير يا عوض.
4: تحية رائعة للثنائي الرائع ديانا ودينا والمخرج الرائع ناصر،
1: وتحية طيبة لك.
4: بالنسبة لموضوع كاميرات هو صراحة مش كل حق الواحد يعني إنه ينزل عبر التواصل المقاطع هذه حق الكاميرات، الا في حاله يعيش في حاله اذا تعرض لسرقه وما عرف السارق.
1: ايوه
4: ممكن انا بنزل هذا المقطع بقول لهم يا جماعه شي حاجه، انا فلان شخص سرق علينا كذا كذا ممكن، لكن انه اي مقطع اي حاجه تحصل يتداولوه عبر التواصل الاجتماعي هذا لا. ونحن استفدنا كثير من الكاميرات المراقبه، يعني افشلت كثير من السرقات وخشفت كثير من السرقات. انا صهيري كان يبكي بكاء على عقله قلم هندي كما ساكن. أيوة. تروح عليه بالاخير اخر سرقه له اتجاه ارجع الكاميرات. جاب رقم الشرطه لصاحب محلات جاريه، جاب رقم الشرطه فتح الكاميرا طبعا عبر عسكري.
1: ايوه
4: وطلع السارق اللي سرق القلم وطلع من منطقته.
2: يعني يا عوض طب انت يعني انت صحيح قد نستفيد منها، ولكن مثل ما قلت لك في بعض الاحيان البعض ربما قد ياخذها لمساله التشهير وكانها تصفيه حسابات. مثلا انا لو لي انا وانت قد نقول شيء قديم مع بعض، فبتلاقيني بروح بتنكش لاي شيء ممكن بيعمله عوض علشان بس اروح اخذ كاميرا المراقبه هذه والتسجيل وابدا انشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا بينقسم اكيد ما بين مؤيد وما بين معارض، في اللي بيكون معك وفي اللي بيكون ضدك، فهذه الأشياء لا. اللي مش من حق أي شخص بأنه يأخذها وينشر.
4: زي ما قلت لكم بداية هو صح مش من حق كل شخص يعني ينزل مقطع سواء كان قديم أو كان يعني ينكش وذا، بس أحيانا لما يقول لك تي تفقدي شيء تفقدي شيء ومش عارفة من هذا اللي
2: ترى. أيوة.
4: تضطر انك تنزليه عشان لا تتعرف عليه.
2: ايوه تعرفه. هنا ممكن، ولكن حتى هذا أيوة. شوف يتم عبر القضاء، يتم عبر يعني ما يبداوش بهذه الشغله الا بعد ما يخرجوا ورقه رسميه من الشرطه بانهم يفتحوا هذه الكاميرا، بس عندنا اصبح المساله عشوائيه.
4: بس اقول لك حاجه،
2: تفضل.
4: احيانا يحصل يعني استفزاز.
2: ايوه
4: يعني انا اذا انا فقدت حاجه طبعا صاحب الكاميرا اللي له بقاله او محلات او لا يقول لك انا ما بفتح لك الا لما تجيب ورقه الشرطه.
1: ايوه
4: او ينزل عسكري عشان يفتح. احيانا العسكري هذا يعني استغلك.
1: ايوه
4: يعني انا حصل لي موقف هذا، انا اخذت سياره صديقي كان معي عروس اعطاني اياها استخدمها سياره العروس حق كريم دي، بعدين لما كمل العروس حطيتها عند يعني في الحاره الصباح للصباح عشان بوديها اجي الاقي حق سرق مكسور خلفي، رحت وياه للشرطه بخرج له ورقه عشان يشوفوا. اول قال لي قرعنا واشوف قرع الجوال مش ايش. أيوة. يعني طول المساله، قلت له يا اخي اسمع ما عرفتيش، راح شلت لي سراك 30,000 وقلبي بارد وركبته وديت سيارة الناس.
2: هو ده هو يعني رجع لنفس الدوامه.
4: ايوه يعني احيانا يكون واحد محتاج لشيء ويستبدوا عليه، هذا حرام.
2: نعم صحيح.
4: وتحياتي لكم.
1: وتحية طيبة لك يا عوضة. فعلا يمكن احنا نعاني من هذه الجزئية في حياتنا واستغلال اصحاب الكاميرات اللي ما قد صور. طب احنا مستمعينا جزئية انه الجزئية السلبية لكاميرات المراقبة على سبيل المثال نشر مقاطع لجرائم الاغتصاب او الاعتداء الجنسي على الاطفال التي ربما ينبغي تجديد في هذا الموضوع. نعم. تحديدا لانه المسؤول عن هذه القضايا هو الجهات الأمنية ومش كل المجتمع لازم يشوف لهذه الفيديوهات وما إلى ذلك من أجل تحريك الرأي العام وما إلى ذلك وخصوصا في أيام معينة. أيضا ربما القضايا الحساسة المسؤول عنها هو الأمن. إحنا كمجتمع ما لناش حق إنه إحنا نجلس أو نتفرج مثل هذه الأشياء. معنا اتصال ونقول ألو يا صباح الخير.
5: ألو يا صباح السعادة على الناس حلوة زيادة.
1: يا هلا وغلا حبيبي كيفك؟
5: تمام الحمد لله الله يسلمك. تحياتي لجينا ديانا والمخرج وكل الطاقم.
1: وتحية طيبة لك يا سناء.
5: ألو
1: معك.
5: ألو
1: ألو سناء.
2: سناء إحنا بنسمعك، أنت معانا حاليا يا سناء؟
1: على ما يبدو أن سناء راحت. سناء عاود الاتصال مجددا، إحنا كنا نسمعك بشكل جيد جدا.
2: طب لو إحنا كمان بنتكلم. أوكي ناصر كمان نأخذ هذا الاتصال نقول ألو.
6: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: صباح النور والسرور.
6: هلو
2: يا هلا.
6: وين متغير صوتي هذه الايام؟
2: ايوه يا عم محمد انا حافظه كده شويه الصوت من امس انك قلت متغير بسبب الزكمة والاوقات.
1: ايوه الله يسلمك.
6: بنمزح خاصه دائما.
2: ايوه
6: ايوه بنمزح.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
6: كثير كيف حالكم؟
1: الحمد لله. انت كيف حالك؟
6: الموضوع انه مهم جدا هذا اللي اشرته. مهم جدا ومو قلت العالم كله. هذا بدأ في برلين أنا شاهدته في 77. لكن يستخدمه الناس لحاجات إيجابية وحاجات ممكن تشهد حاجات اللي هي مش سرية مش لها علاقة خصوصية. مثلا في ألمانيا كنا نسافر دراسات وكان العملة زي كان عندنا نظام قبل نظام مش لكذا ألمانيا كان ممنوع صرف عملة إلا في البنك ومش عارف إيش ماشي قطع خاص. كنا طلاب نسافر معنا عملة
1: أيوة.
6: في التسوق سوداء مشان نطلع العملة. فكاميرات ترقب كاميرات وحاجة تبع الفحوك هذا عالي. لكن انه تنشر موضوع خاص بقضايا خاصة
1: أيوة.
6: اخلاقية او اسرية او عائلية او حتى امنية هذه يعاقبوا عليها عقاب شديد. لكن اما انفتاح الكاميرات يعني شوفي من عن سبعينة بدأت الكاميرات هذه الان حتى الناس بدأ كان يقاشر بين امريكا وروسيا والان فتح بعد ما انتهى عالمين الشراكة العثمانية وبقى عالم واحد صراع اقتصادي. فالنشر الامر هذه صراحة شيء مؤسف بل مغزل. تقولي مثلا بعض الناس هوس عندهم يشوف مقطع خلاص بالكاميرا ولا بلاغ خلاص ينشره وكأنه يتفرق من فنانائي. يعني ما فيش اخلاق ولا ضمير ما فيش انسانية. زي البنت اللي في المختار اللي استعراض الضربي مرة في معهد صحي.
2: ايوه
6: واحد اذيها صار صح ناضرباته وذا لكن اللي صور ولا راح ينشر ولا يعني الله علمه يشرب
2: في امور ما يحبش لهم لانه تعتبر يعني تعدي على الخصوصيه يا عم محمد.
6: ايوه هذا انا اشك على انا لكن
2: ايوه نعم
6: هذا يفترض ان ينشر يتعاقب مع غمامه. أيوة. يعني مع غمامه قاسيه مش اي مغاشره لان اصلا هذا سريه خصوصيه. بعدين يتحطم حتى اطفال. انا عرفت طفل وغدا كان بداية الكاميرات يعني تعرض عمره 12 سنة لواحد بحث وشري يبيع خضار ومن هذا المهجنين أو المدين.
2: أيوة.
6: فيا ريت على التواصل الاجتماعي له عرفوا أصدقاء بعضهم طلاب وحاجات ها فلان. أيوة. فلان عمله فلان الوليد عقد عائلته محترمة طيب سجنوه خرجوا الوليد. يا ريت عقبوا المعتدي سجنوه في تبع بيوس وخرجوا الولاد. هلا هجر منطقته راح منطقة بعيد راح حضرموت برتاح حصل واحد ها فلا حصلت في حضرموت الرجال خلاص الشاب ايش رجع عدن حولنا في مرفق قلق انه ما تكلمش انك ما قلت في عدن يعني رجال تعقد الجواب غدو كبير فلا حصلت فلان يعني كان نعم. عيب هذا الخلاق صوري رجال الطرف الاخير هو جو كده اختبوا ما ادري فيه اللي اختبوا حتى عدم جعلهم يعني هذه المشكلة وكأنه هو كتاب الجريمة يعني تحول الجريمة تحول المرتكب بده يرتكب هو الجاني.
2: ايوه
6: يعني والتشويه عليه هو هذا لكن الجاني ما حد ذكره.
1: ايوه
6: وكان يبيع خضار في موقعه يعني هنا القصه المال اصبح المال اصبح صراحه
2: بيشتري كل حاجه
6: يستخدم استخدام سيء.
2: ايوه
6: كان الموضوع علي اثبت صراحه الموضوع مؤلم. ارجو ان الامن جاءت الامن طبعا مو مرتاح نحمل كل شيء نبرز

0: صفر 5 كيلو رواتب وهذا موضوع ثاني وظروفهم، لكن من باب الضمير الانساني اي شخص يشوفه انه يصور او ينشر والاستاذ الان دول برغبه الاتصالات، لان الاتصالات يعني نشتغل مع جهات الامن هذا في العالم كله، لا يجوز يجب ان تراقب الاتصالات فيراقبوا اي واحد يشوفه انه يصور ويطلع رقمه يمسكوه يشهروه، عدم يشوفه يشهروه، هذا تراهم اللي يصور وهذا يجب ان يحاسب عشان يكون رجع للاخرين
1: ويبدأ التشهير هنا.
0: فهذه القصه صراحه تجيبوا وضع جميل ومؤلم، ما جميل هذا الاهميه لكنها مؤلمه من هذا الواقع.
1: نعم
0: شكرا لكم. شكرا
1: شكرا لك يا عم محمد على هذه القصه، هي كنموذج حي. وبالاول والاخير في حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه مستمعينا، يعني اذا انا لازم يمكن هذا الفيديو او هذه الصوره اللي انا بنشره من كاميرا المراقبه الخاصه بي يمكن تزعزع مجتمع كامل وتسوي قصه من ولا شيء، والمسؤول من بيحاسب؟ لا شيء. معنا اتصال نقول الو صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم ألو. السلام،
2: كيفكم؟
1: الحمد لله. وانت يا خالة؟
2: يعني في قصة سوات يعني تحرص بطفلة صف تاني.
1: ايوه
2: تمام.
1: ايوه
2: وبعدين يا مرة جابونا خرجت من البقالة دي حتى ما بيعتها لي ده. ولكن الشرطة يعني استكا وده والشرطة يعني ما وفت، لا جابت الكاميرا خفوا الكاميرا، راحوا الناس النيابة مش بيتنازلوا ده وناس اتوسطوا، ولكن المهم فشلت القضية على الجهالة، خرجت بسلام قدمت وهربت.
1: أيوة
2: المهم إن ارتشوا أصحاب الشرطة إن في في في والله في رشوة، وقسما بالله إن عظمة لسانها قال أيوة يصير حقنا إحنا حق القاتل. يعني إيش بتقول هذا؟ إيش فايدة الكاميرا؟ راحوا ناس عند صاحب الدكتور ده محل الكاميرا إن نلقاها
1: ولا كأنه موجودة عاد الكاميرا، مالش فايدة. أي مالش فايدة عاد
2: ولا كأنه حصل حاجة. وقعت مضربة وانضربوا صراحة من الحوار وهددها على وبتقولي المهم حصلت إن النيابة قالت هذا مع ناس مع بيش. المهم إيش عاد فايدة الكاميرا؟ الناس يروحوا.
1: أيوة.
2: ما في ما في ما فيش ما فيش حكم، ما فيش يعني قضاء، ما فيش. المهم واحد قال واحد من الله ونعم الوكيل، الله بخارج حقنا. إيش no. إيش إيش في هذه في هذه القضية يعني تصور صف ثاني.
1: انت برايك يا خالة إنه إذا في مقاطع يعني إذا انتشرت تأجج الرأي العام؟
2: أيوة على الرأي العام أي كاميرا يعني يكون يعني أصحاب الشرطة مالك منهم، الشرطة كلهم مرتشيين صراحة مالك منهم، مع بيات بشوه اللي مش مع بيات خلاص روح قضيتها فنش. وهذه حصلت واقعية والله العظيم،
1: وهذا المؤسف. يعني أنا لما بعمل كاميرا مراقبة أنا بعملها علشان أكشف بعض الجرائم، علشان أذهب للموضوع
2: بعض الجرائم ترقى اغتصابات تحرش الاطفال،
1: مش علشان يعني يحصل كذا يا خاله
2: يعني الواحد ما عاد خرج حق جاهله يروح ينفع والله شيء والله شيء يتحرش وقال الطفل.
1: ايوه نعم.
2: ايش هذا؟ ايش هذا الاجرام؟ يعني شوف واحد عاقل كبير في السن لا يعني يعمل هذه الحاجه.
1: صحيح.
2: كيف تشوفوا أمانتك؟ والله أنا قضى قلبي مليان والله.
1: لا لا من هذه الناحية شوفي والله ياما تناقشنا بالدفع
2: يعني نريد من الأمن التحقيق يعني بشرف وأمانة لقي يعني المواطن شيل حقه بقضية، مش كذا تروح يعني فين يكون يخصدك يجيد فعلهم بياس وتروح القضية.
1: صحيح.
2: خلاص المهم نسأل الله أن يعني يثبت الأمن والقضاء
1: إن شاء الله يا خالة.
2: خلاص الدنيا كلها كلها الكذب من فوق من القمة تحت ايش عاد بتقولي.
1: صحيح.
2: المهم الله يعطيكم العافية.
1: امين يا رب ويعطيك الصحة والعافية حبيبتي. تسلمي على اتصالك معنا
3: جزيلا.
1: وكالعادة احنا بنعرف انه في للمواضيع ضرر وفي له وفي له يعني ضرر وفي له ايضا فائدة، ولكن بنتكلم برضه كمان بشكل خلونا نقول قانوني وقضائي فيما بعد، ولكن الان لابد من ان احنا نطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل.

0: ورجعنا معكم بعد الفاصل عشان نستقبل هذا الاتصال، وبعدها كذا نروح ونشوف التعليقات المتواجدة معنا. ولكن خلونا نقول ألو لآخر متصل معنا اليوم. يسعد صباحك.
1: على دينا عدتكم
2: يا هلا يا هلا وغلا. همش العودة يا سنة. يلا تفضلي حبيبي.
1: دي مشكلة أصلا قبلنا كذا شبكات، مش عارفة ليش بالضبط كانت، لكن على العموم على العموم بالنسبة للموضوع والله شوفي يا دينا وديان، للأسف يعني قدنا نحن ماشيين على الأشواي بكل شيء، يعني ما بالكم موضوع الكاميرات وهكذا.
0: أيوة
1: أيوة يعني شوفي الكاميرات يعني مش نقدر نقول أنها خطيرة ولا نقدر أنها نقول مفيدة، يعني ما بنخليها يعني سلاح ذو حدين بين الطرفين.
2: أيوة.
1: لأن في أشياء تحصل يا دينا وديان، مثل السرقات والجرائم وهذه الحاصلة قد تكتب يعني قد تكتب الجاني عليها، ولكن للأسف الشديد أنها قد تضر الآخرين. مثلا في ناس تكون عليهم مش لهم يعني علاقة بهذا الموضوع يقوم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.
0: أيوة. وعدم
1: الناس يعني بخصوصا الناس المؤثرين يعني الشخصيات الذي لها قيمة وهكذا، فيعني تبان يعني صورهم مواقع التواصل الاجتماعي وهم ما لهمش علاقة بالموضوع.
0: أيوة صح.
1: فهذا للأسف شديد يعني المفروض يعني الشيء الحاصل الجريمة الحاصلة أو الشيء المعين للموضوع المفروض يعني للشخص المختص يعني تبين الأشياء المحددة المحصورة، يعني مش إنها تتدخل يعني الأطفال على الأطفال.

0: الرصاصات، والنتيجه الهاضيه بينا وديانا حصلت مشاكل كبيره جدا جدا، احنا يعني شفناها وعرضت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، وللاسف الشديد يعني هو اساسا في الاول والاخير انه مش من حقه انه يسوي يعني هذه الاشياء في يعني ترويج للناس، يعني المفروض انها تكون للناس المحدده، للجهات الامنيه، أيوة. الجهات المختصه، لانه يعني اساسا في الاول والاخير لانه في ناس تنظلم، في ناس يعني تنظر المؤثره، وشوفي والى جانب اخر انها الكاميرات شيء حلو، انه فيها الحلو الجميل انه تكتشف يعني الشيء المعين، مثلا لو نتيجه نعم. حصل قضيه معينه، لان في دينا وديانه حصلت يعني قبل فتره يعني حادثه يعني كبيره جدا وهكذا، فيعني حصلت موضوع سرقه وهكذا، فلولا الكاميرا يعني ما بيظهر هذا الشيء، كيف بيعرفوا يعني انه هذا الشيء حصل يعني وانسرق وهكذا، يعني فلولا الكاميرا ما بتكتشفي هذا الشيء، فنحن نقول يعني انها تكون يعني نقول لا لها يعني لها فعل الله يعني خطيره، لكن لها افواج يعني مفيده يعني، فنحن نتمنى يعني الواحد يعني لما يكون في شيء يحصل يكون يعني في المكان المناسب، في الشيء المناسب، عشان ما تحصلش يعني مشاكل، ونحن خلاص يعني قمنا نعاني من مشاكل وهموم وازمات يعني،
1: وعاد احنا نغلق من هذه الناحيه، باقي الحاجات الثانيه يعني والله
0: ايوه نقوله يعني خلاص يعني نكفي يعني نكفيها، مو حتى نوصل لمرحله ما عادش نتكلم يا
1: دينا يعني ايوه لانه احنا تعبنا حتى من كثر الكلام يا سناء، يعني بتضلي أيوة كانك تتكلمي في مكان ما بيسمعكش.
0: المشكله يا دينا وديانا نحن الان نتكلم يعني، بس نتكلم يعني زي تقولي هباء منثورة، ما فيش جهات تسمع، ما فيش يعني نعم. كلهم ما حكت سياسيه، بس الاول والاخير يعني مهمتهم مصالح شخصيه وهكذا صحيح. يعني خلاص يعني ما هو الاستسلام غير الله من ذله، لكن نحن دائما نقول نامل ونتمنى ان يكون القادم اجمل، وتحياتي لكم وفي امان الله، واستودعكم الله.
2: وتحيه طيبه لك يا سناء ولكل اهلنا في لحق، شكرا جزيلا على الاتصال. يمكن يا دينا البعض اتفق انه يعني كاميرات المراقبه بشكل ايجابي في بعض القضايا زي قضايا السرقة، هذه من القضايا اللي يمكن المواطن يعني محتاج إلى فتح كاميرات المراقبة
1: نعم ومعرفة
2: نعم ومعرفة من قام بالسرقة، ويعني يتمنى إنه فعلا أصحاب الكاميرات يتعاونوا بهذا الشيء، لا يتم الاستغلال هنا، وكذلك الجهات الأمنية، في حين إن هنالك قضايا تمس أمن المجتمع، تمس استقراره، هنا لا، مفروض ما تنتشر هذه المقاطع، لا بالعكس، لأنها تهدد خصوصية الأشخاص، أيضا ربما تنتهك وتضع وصمة عار زي ما ذكر عم حمد يعني مثال، وهذه الأمثلة ربما هي موجودة أيضا في مجتمعنا، فيعني هناك قضايا مرغوب إنه فتح الكاميرات وقضايا غير مرغوب. نروح الآن إلى قراءة التعليقات والتي وصلتنا في الواتساب وفي الفيسبوك.
1: نعم بالضبط يا ديانا، أولا نبدأ في هنا في الواتساب المتواجد معنا التعليقات، طبعا خلينا كذا أنا أشوف هنا جاني تعليق، ولكن في بعض الأحيان بتروح علينا التعليقات أهو. هنا طبعا أذكار من العند بتقول: صباح الخير للوجوه التي تشرق قبل الشمس وللقلوب التي ينبض بها الجمال، صباح جميل بكم، فأنتم عبق هذا الصباح، صباح الخير لكل من يطلع في هذا الصباح ليبادلنا الكلمة الطيبة، الأستاذات ديانا ودينا والمخرج المتميز والكثير من رائع ناصر فائز وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة وللأخ بشير، بالتوفيق لكم أستاذتي وحبايب قلبي، بالتوفيق لك كمان يا أذكار وشكرا لك.
2: يسعد صباحك. هنا أيضا فتح طائف سفناشر كتب لنا في البوستر: صباح الخير لا عليكم طاقم راديو عدن الغد، صباح السعادة على أحلى مستمعين ومشاركين ومتصلين، تحياتي لكم أخوكم وحبكم فتح طائف من حيفان تعز، ويسعد صباحك يا فتحي.
1: وأيضا عبد الواحد محمد بيقول: في زحام الأيام ليس أثقل على القلب من غفلته، ولا أخف عليه من لحظة يعود فيها إلى الله بصدق ويقين، قد لا يغير الدنيا في ليلة، ولكنك تستطيع أن تغير قلبك في سجدة، أن تعيد ترتيب روحك بدعوة، أن تفتح لنفسك بابا من النور لا يراه أحدا سواك، تتقرب إلى الله بذكر أو عمل خفي لا يراه إلا الله، الله لا ينظر إلى كثرة خطواتك بل إلى صدق اتجاهك، فإن صدقت بلغت، وإن كنت بطيئا فجعل بينك وبينه سرا لا ينقطع، فبعض القلوب لا تشفى إلا حين تقترب. صباح إصلاح القلب والسعي إلى الله، يسعد صباحك يا عبد الواحد بكل خير ومحبة،
2: ويسعد صباحك أيضا يا دينا إلى أن تفتتح الرسالة دي.
1: أيوة نعم، متواجد هنا معنا في واحد بيصبح علينا طبعا، بيقول صباح النور والسرور، صبحكم الله بالخير والعافية، من دون ما يذكر اسمه.
2: أيضا هنا أيضا سالم بن شعبان عاد لنا يعني بعد غياب، صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور لكم جميعا، ويسعد صباحك يا سالم.
1: وأم حمزة بتقول صباح الخير، الحمد لله على تجدد العافية ودوام النعمة، اللهم لا تغير حالنا إلا إلى أحسنه يا رب العالمين، آمين. وتضيف أم حمزة كاميرات المراقبة سلاح ذو حدين، الجانب الإيجابي تساعد في كشف حقائق مثل السرقة والحوادث وتعطي الكشف ودليل لكشف قاطع لكل مجرم، والجانب السلبي ممكن تظلم أبرياء ظهرت صورهم بنفس الوقت، ممكن المجرم يهرب لما يعرف أن هناك كاميرا، وبرأيي الشخصي تساعد في جلب الحقيقة إذ كانت عبر القنوات الرسمية، لكنها تعرقل وتظلم إذ تم تداولها بشكل عشوائي.
2: نعم، هنا أيضا فارس أبو عز الدين كتب لنا، كاميرات المراقبة هي أداة قوية تسهم بشكل مباشر في تقليل الجريمة وتعزيز الأمن، تسريب المعلومات أو الوثائق أو البيانات الشخصية يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية وتخص عفوا الجهات الأمنية والرقابية والتحقيقات مثل النيابة العامة والشرطة. البعض يسرب مقاطع كاميرات المراقبة بهدف الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يتسبب نشر مقطع بسيط في تدمير حياة شخص عائلة بالكامل، ولازم من توعية.
1: نعم، ومها محمد بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح التفاؤل، صباح الثقة بالله، صباح الخير وبداية جديدة ليوم جديد يحمل فيه الأمل والتفاؤل والابتسامة المشرقة للمذيعات المتألقات والمخرج المبدع، صباحكم نور وعافية يا رب. بخصوص الموضوع اليوم، ممكن تساعد المقاطع وممكن تعرقل سير القضية على حسب ما نشر من المقاطع ومتى يساعد على كشف الحقيقة، عند التعرف على حالات القتل فتتعرف الشرطة على الجنات من خلال الكاميرات، وأيضا الضغط على الجهات التي تقوم بتوريد مواد سامة وذلك عن طريق كاميرات المراقبة وكشف السرقات في محلات الذهب ومحلات أخرى. أيضا
2: أيضا هنا صديقنا نجيب محمد الناعري، ثمة صباحات تشبه الروح، باردة طويلة ينسب فيها المطر على مهل وتفوح من الأرض المبللة رائحة تشبه الحنين، صباحات تختبي فيها من ضجيج العالم، نرتشف دفئا صغيرا ونترك للسماء مهلة غسل التعب عن أرواحنا، بعد الصباحات لا نريد منها شيئا سوى أن تطول وأن نشعر فيها بأن السلام ما زال ممكنا، صباح دافئ للقلوب الهادية كالمطر جميل كالأمنيات التي لا تجد طريقها، بعد صباحات نترك فيها النافذة مفتوحة حين يدخل الضباب ويجلس معنا قليلا دون استئذان كصديق قديم، صباحات لا عجل فيها، فنجان قهوة يبرد على مهل والكلمات تأتي متأخرة لأن الصمت أبلغ، صباحات نمشي فيها بلا وجهة نتبع أثر المطر على الزجاج ونبتسم لأي شيء صغير، وهي صباحات قليلة لكنها تكفي لتذكرنا أن الحياة لا تحتاج ضجيجا لتكون جميلة، يكفي مطر دفئ قلب لم يفقد الأمل، بعد صباحكم هادك المطر ويسعد صباحك يا نجيب.
1: أما فؤاد أبو خاطر بيقول صباحكم جميل كجمال قلوبكم، صباح الخير يا دينا وديانا، صباحكم تميز يا ناصر، الكاميرات فيها من الإيجابية وفيها من السلبيات، بس السؤال الذي يطرح نفسه لناصر طبعا، هل الفنادق لديها كاميرات ومدى خطورتها وفائدتها؟ تحياتي للجميع، تحية خاصة للمتألقة دائما ديانا، ولكم شكري وتقديري، معكم فؤاد أبو خاطر من العنت، يسعد صباحك يا فؤاد.
2: يسعد صباحك. أيضا هنا إبراهيم العزب، صباح النور والسرور، وأيضا زين السالمي، أسعد الله صباحك بكل خير وسعة، يسعد صباحك.
1: طبعا أنا كملت التعليقات المتواجدة عندي ديانا في الواتساب، فإن كنت شفت التعليقات الموجودة عندي
2: خلصت أنا، يمكن هنا أمان الحامي أيضا نصب عليها، صباح مش شمس تطلع الصباح فرصة جديدة، صفحة بيضاء نكتب فيها الذي نريده، صباح الخير الصباح على الجميع وجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي، سعد صباحك يا أماني. وأم قاسم أيضا صبح عليها.
1: نعم.
2: وأم يزن وعبد الواحد محمد عبد الإله الهلالي عفوا، يسعد صباحه. واعتقد انه احنا يدينا خلصنا.
1: نعم احنا لهنا خلصنا قراءة جميع التعليقات وخلصنا اكيد من برنامجنا لليوم، ولسه متواجدة معنا مواضيع كثيرة وجميعها بتهم المجتمع كالعادة، لذلك احنا بننتظركم بكرة بإذن الله تعالى بنفس الموعد وبنفس الوقت بنفس الفقرات. لذلك الى بكرة نقول لكم خليكم بخير وخلونا معكم بإذن الله تعالى في قلوبكم وعقولكم. الى اللقاء.
2: الى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: صمتا جميلا، صمت جميلا. يا أخي التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. السلام عليكم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.

رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيسي إندونيسيا وكوريا بذكرى استقلالي بلديهما. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمديرية الريادة وقصيعر. مدينة شحير تحتفي بزواج 76 عريسا وعروسا. السيدات والسادة، نشرة الأخبار للرئيس. لا، أهلا بكم. بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس سوبيانتو بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية إندونيسيا وشعبها التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس ميونغ بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية كوريا وشعبها التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. بعث عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عوض عبد الله بامطرف، أحد أبرز الكوادر الطبية والإدارية الحضرمية والوطنية الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة القطاع الصحي. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي عن خالص تعازيه وعظيم مواساته للقطاع الصحي ولأسرة الفقيد وآل بامطرف كافة وأهله وذويه ومحبيه وزملائه في حضرموت والوطن، مشيدا بما مثله الفقيد من نموذج للكفاءة والإخلاص وما قدمه خلال مسيرته المهنية من إسهامات بارزة في خدمة القطاع الصحي وتطوير مؤسساته وبناء الكوادر الطبية. وأشار إلى أن الدكتور بامطرف كان من جيل الرواد الذين أسهموا في تأسيس التعليم الطبي في اليمن وتطويره من خلال التدريس بكلية الطب عقب افتتاحها، وأسهم في تأهيل أجيال من الكوادر الطبية. كما تقلد الفقيد عددا من المناصب الصحية والإدارية على مستوى الحكومات السابقة، وأبرزها وزيرا للصحة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي قرارا بشأن تكليف مدير عام لمديرية الريادة وقصيعر. ونص القرار رقم 123 لسنة 2026 للميلاد بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم أربعة لسنة 2000 للميلاد بشأن السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 للميلاد بشأن الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 للميلاد بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحتها التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، حيث قضت المادة الأولى من القرار بتكليف الأخ عبد العزيز عوض البخيت بن مهاجر مديرا عاما لمديرية الريادة وقصيعر، وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار سابق، وعلى الجهات المعنية كافة وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه. تفقد وكيل محافظة لحج صلاح الداؤودي جرحى اللواء الرابع حزم المرابطين في جبهة طور الباحة حيفان عيرم الذين يلتقون العلاج في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واطلع الداؤودي على أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مستمعا من المختصين إلى شرح مفصل حول حالاتهم الصحية، مشيدا بالتضحيات التي قدمها منتسبو اللواء الرابع حزم وما أظهروه من شجاعة وثبات في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشار الداؤودي إلى أن المقاتلين تصدوا للهجوم الواسع الذي شنته الميليشيات على مواقع القوات في جبهة طور الباحة وتمكنوا من إفشاله.
وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت الرياضي سلسلة نتائجه الإيجابية محققا فوزا مستحقا وثمينا، هو التاسع للفريق على نظيره المكلب بنتيجة 3 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفقيد براد بن مكلا في إطار مباريات الجولة 11 لدور الدرجة الأولى. وبهذا الفوز العريض رفع شعب حضرموت رصيده إلى 29 نقطة متمسكا بالانفراد بصدارة الترتيب العام ومغردا في قمة الدوري بوصفه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في بطولة هذا الموسم. وفي المقابل تجمد رصيد المكلا عند 19 نقطة محتلا المركز السادس. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من شهر أغسطس من كل عام، سلم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي والمدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي، سلم كأس المناسبة لنادي شعب حضرموت. في ليلة جمعت بين التكافل والمودة احتفلت مدينة شحير بزواج 76 عريسا وعروسا ضمن فعاليات الزواج الجماعي 10 بمدينة شحير وضواحيها في مناسبة حملت فرحة كبيرة للأهالي والشباب. أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات التصعيد الخطير في جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وأخرها الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس. وأكد اليماحي في بيان صادر عنه أن هذه الجرائم تمثل امتدادا مباشرا لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التحريض والعنف والتوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب. وإلى الأخبار المنوعة مشاهدينا، حيث شهد بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبرى ثورانا جديدا أطلق خلاله نوافير من الحمم البركانية وصلت إلى ارتفاع نحو 150 مترا في مشهد بركاني لافت. ويعد بركان كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، إذ يشهد ثورات متكررة ويغطي نحو 14% من مساحة جزيرة هاواي الكبرى، ويبلغ ارتفاعه 1227 مترا فوق مستوى سطح البحر. ويواصل مرصد البراكين مراقبة البركان باستمرار من خلال رصد التغيرات في سطحه وانبعاثات الغازات بهدف إصدار التحذيرات المناسبة عند الحاجة. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيسي إندونيسيا وكوريا بذكرى استقلال بلديهما. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمديرية الرياضة وقصيعر. مدينة شحير تحتفي بزواج 76 عريسا وعروسا. شكرا لكم وكرم المتابعة، في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد.
1: وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس لك أدب. لا تتكلم إلا إذا كان كلامك خيرا من صوتك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: تفاصيلها مرعبة، والأكثر والأصعب إن المتهم قاتل ثلاثة بطريقة بشعة، ولما تسألوا لك أنا مش ندمان. طب قتلتهم ليه؟ كل تعرفوا السبب إيه؟ مفيش، بتحب نهاية أو بحبها. طب كان في مشكلة بينك وبين حماتك ولا أختها ولا كده؟ لا مفيش حاجة.
2: غموض.
1: المتهم بكامل قوى العقلية، لا مخدرات ولا ماشي شمال ولا أي حاجة نهائي، متدين بتاع ربنا الناس كلها بتحبه، هادي مش بتاع مشاكل، اللي عمره عمل خناقات ولا أي حاجة، فجأة اتحول لوحش.
3: أستاذ طارق، كنت بتكلمني في الكواليس عن جريمة حب تحول لقتل، أم أخت الحبيبة، غموض، سبب مبهم، حابين نعرف تفصيلها.
1: يمكن من أكتر القضايا اللي فيها غرابة أو فيها ألغاز، وحتى الآن رغم إعدام المتهم إن اللغز بتاعها ما تفكش، كانت قضية سفاح بن الصرياط. القضية دي كانت بالضبط في 24/4/2008، ما كانش طبعا وقتها الانترنت لسه انتشر، ما كانش ترند يعني زي دلوقتي زي أي قضية. القضية دي غرابتها إن الألغاز بتاعتها لحد ما القضية اتقفلت والمتهم تم إعدامه ما فيش حد عارف هو عمل كده ليه. أنا قابلت المتهم، اشتغلت القضية بشكل كامل من أول يوم لحد إعدام المتهم، عملت حوار معاه، ما فهمتش أي حاجة. القضية بطلها كان شاب سنه حوالي 29 أو 30 سنة، اسمه محمد عبدالله، في منطقة بين الصرايات اللي هي مواجهة لجامعة القاهرة أو لباب تجارة بالظبط. محمد جه يوم 24 الساعة 3:45 العصر، راح بيت خطيبته وارتكب 3 جرائم قتل. محمد ده من ناس غلابة، كان شغال عامل أو من اللي بيصور ورق هناك، الجزء المنطقة دي كلها شغلتهم تصوير الورق والمذكرات والحاجات بتاعة طلاب الجامعة. محمد كان شغال في محل اسمه عند الحاج أحمد، ده اللي هو صاحب المحل، قعد عنده كام سنة اتعلم الشغل.

0: شغلانة بدأت الفلوس ومع أصحابه راح فتح له محل لوحده. خلال الفترة دي حب بنت الحاج أحمد اسمها نهاد، أصغر بناته كان في الوقت ده تقريبا ليها في سن جواز يعني. اتفق ان هو يخطبها. الحاج احمد اعترض الاول على اساس المستوى والكلام ده وكده، وبعدين نظرا البنت بتحب الولد وافق تحت ضغط، خطبها وخد شقه في ارض اللواء وبدا يجهز شقته، وفجاه ارتكب الجريمه. الجريمه جت ازاي؟ في اليوم ده كان قبل صلاه العصر تقريبا او قبل اذان العصر بالظبط، اتحرك من البيت من المحل بتاعه ومعاه سكينه، سكينة زي سكينة المطبخ مش الكبيرة قوي اللي هي مثلا 20 سنتي ولا كده، وراح رايح بيت حماه. بيت حماه ده عبارة عن بيت 3 أو 4 أدوار، بيت خاص، ما مش مش مش في مش شقة سكنية، لا بيت خاص. راح البيت دخل خبط، فكانت حماته موجودة تحت عاملين قاعدة في مدخل البيت وفي مطبخ وبقيت الشقق فوق. دخل سلم على حماته، هو قاعد مع حماته، حماه نزل من فوق كان رايح يصلي صلاة العصر وكده، قال له انا هروح اصلي العصر وارجع يكون انت شربت الشاي. بالفعل دخلت بنت الراجل ده الكبيرة اسمها راجية، دي محامية كانت بتعمل ماجستير تقريبا وقتها، دخلت تعمل الشاي. فجأة لقت والدتها بتصرخ في القعدة بدون اي مقدمات بدون اي حاجة، هو رايح ومجهز السكين بتاعته واخد قراره تمام بالقتل. بدأ يضرب في الست، ادها كم طعنة في صدرها وبعدين دبح مباشر. راجية دي طلعت من المطبخ ماسكة الشاي، وقعت الصينية من ايدها، قعدت تصرخ وراح طلعة تجري على فوق. في الوقت ده هي طلعت الشقة الدور اللي فوق المكان بتاع القتل بالظبط، ده ساكن فيه ابوها وامها، العمارة على شقة واحدة. اللي فوقيه ساكنة راجية واخواتها اللي هي نهاد، وكان شاب ليها خطيبته وشاب تاني صغير. نهاد ما كانش موجوده في البيت في الوقت ده. هاجر التانيه بقى اللي هي تاني واحده هتتقتل دي كانت متجوزه ومعاها طفله صغيره عمرها 3 شهور و4 شهور وقتها، كانت بتنظف في شقه والدتها اللي هي فوق. سمعت الصويت، هي مش فاهمه في ايه، راحت نازله تجري على تحت. نزلت لقت امها مدبوح. طبعا ما نزلت فالمتهم بالسكين جري وراها ضربها ضربتين، راحت طالعه الشارع بره، طب هو شارع جانبي، راح ضربها 3 طعنات تاني
1: في الشارع.
0: في الشارع البنت وقعت ماتت في الشارع. المتهم بقى هرب؟ لا، قعد راح ماسك تليفون وراح متصل بخطيبته، يا نهاد انا قتلت امك واختك في البيت. البنت طبعا كانت موجودة في المكتبة اللي هي بتاعت أبوها، سابت المكتبة وجات جارية على إيه؟ على
1: البيت.
0: لقت أختها مرمية بره، ما شافتش أمها، لقت أختها مرمية في الشارع، وطبعا المتهم ماسك السكينة، ما فيش حد قادر من الأهالي يقرب له، دي بيسموها هستيريا الدم. مجرد ما جت لسه بتقول بتصوت أنت عملت إيه أو كده، بدأ يضرب في صدرها. البنت خدت 6 طعنات في الصدر، واخر ضربه ودي كانت النهايه، السكين في عينها، غرز السكين بكامل قوته داخل العين وسابها، اترمت على اختها زي المشاهد اللي بنشوفها في الدراما، يعني زي المشهد الدرامي اللي هو واحد قتيل والتاني يجي يترمي فوقيه وكده، ده اللي حصل بالفعل. البنت اترمت على اختها في الشارع. المتهم عمل كده، راح قاعد على الرصيف بتاع البيت، حط السكينه جنبه والموبايل، وراح مطلع مولع سيجاره وقعد.
1: ايه ده؟
0: تمام، بكل هدوء خالص، هو كده خلاص خلص اللي هو عايز يعمله. في جزء تاني كمان قبل ما يعمل كده، طلع ورا راجية فوق كان عايز يقتلها، بس كانت عامله احتياطات، دخلت قفلت باب الشقه وحطت حاجه وراها فمعرفش يعمل حاجه. طلع قعد بره ولع السيجاره، كان في امين شرطه بالصدفه ساكن في نفس المكان وعارف الوقت طبعا، لان اهل المنطقه كلهم عارفين بعض. راح رايح له، التاني قعد بكل استسلام بكل هدوء، راح مكلبشه في ايده وكده، واتصل باسم الشرطه. باسم الشرطه، تبع اسم شرطه الدقي، واتصل باسم الشرطه. وجت وقتها اتاخد الولد على الاسم. طبعا ما كانش فيه اي كلام, قتلتهم بكل
2: يعني كل اريحيه,
0: ولا بكل اريحيه خلاص. انا حاجه كانت تعباني وانا ايه نهيت عنها وخلاص, خلصت كده ما فيش اي حاجه. تاني يوم رحت الاسم, الجريمه دي كانت تقريبا على ما اتذكر يوم خميس. رحت الاسم وقعدت مع المتهم, كان لسه بالهدوم بتاعته عليها الدم بتاع الضحايا طبعا لحد ما النيابه تخلص اجراءاتها وبعدين يبتدي تاخد الهدوم دي تحرزها والكلام ده وكده الاجراءات العاديه. قعدت قتلتهم يا محمد ما بيقولش اكتر من كده. طب السبب كله بتاع ربنا, مفيش اي سبب تاني ان هو يقول عمل كده ليه في ظل حاله الحب والصراع اللي خاضه عشان يفوز بمين, عشان الراجل والدها يوافق
2: نخطب.
0: ان بنته يا بنت الحاج احمد تتجوز حد كان شغال صبي عندهم في المحل. الواد الناس في البدايه كلها قال لك لا اكيد ده مش طبيعي, عنده مشكله, حاجه نفسيه, رغم انه متدين وملوش ماشي الشمال ولا كده, لا ولا مخدرات ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. الواد مشهود له ان هو كويس جدا وبتاع ربنا وبيعمل خير, مش حدش بيقول للناس الواد ده كان شارب حاجه ولا كان تحت تاثير مخدر ولا كده, لا.
2: السبب
0: حتى الان مفيش حد يعرفه حتى الان. قعدت مع المتهم اكتر من مره خلال المحاكمات. اول تقرير طلع من الطب النفسي ان المتهم يعاني من ضلالات مرضيه ادت الى ارتكابه الجريمه. ده معناه انه كان مريض نفسي وقتها. وكيل نيابة حوادث الجيزة ما كانش مقتنع بالتقرير لانه جاب الواد اكتر من مرة ويتكلم معاه, فراح عامل طعن على التقرير وقال لازم يروح طب شرعي تاني. طبعا الطب الشرعي هنا في القاهرة في الخنكة وفي العباسية, لازم يروح يتعرض تاني, دول تلاتة مش حاجة عادية.
2: عايز مثلا لجنة خماسية غير اللجنة الثلاثية.
0: عايز لجنة ايه, عايز لجنة كبيرة تحسم امر ده عشان يجيب حق التلاتة الضحايا اللي ماتوا, اللي هي الام سميرة كان سنها حوالي 50 سنة, وهاجر 23, وكانت تقريبا نهاد حوالي عم تقد 20 أو 21 سنة. التقرير الطب الشرعي التاني اثبت ان الواد كان زي الفل وتمام, ما فيش اي حاجة ولا يعاني من اي شيء وكده. حاول الدفاع بتاع المتهم التشكيك لان ده جاي بعد حوالي 6 أو 7 شهور من الجريمة غير وقت ارتكاب الجريمة والكلام ده, لكن الكلام ده منفعش, والواد اتحال لمحكمة الجنايات وفي النهاية صدر حكم بإعدامه واتعدم. خلال فترة المحاكمة أنا كنت قريب من الأسرتين, أسرة محمد
2: المتهم
0: وصورت معه. طبعا وقتها ان هما الناس غلابة في المكان وما لهمش ذنب في اللي حصل, يعني مجرد ان ابنهم هو اللي عمل كده. سابوا البيت وراحوا شقة تاني, الأمن طبعا احتياطي عشان ممكن أي حد من أسرة التلاتة يحاول ينتقم ولا كده, فبعدهم من المكان ودوهم مكان تاني. إجراء احترازي لحد ما الدنيا تهدى. رحت قعدت معهم. أغرب حاجة بقى في القضية أسرة محمد راحت شقة تقريبا كانت في فيصل على ما أتذكر وقتها في العمرانية. طبعا الأمن اللي كان موديهم هناك كإجراء احترازي, رحت كان الناس مطمن لي. رحت البيت قعدت مع والده ووالدته واخواته البنات واخوه الاكبر منه اللي هو تقريبا كان اسمه شريف على ما اتذكر يعني. المهم اني كان وقتها قعدت معاهم, قعدت دردش عايز افهم هو
2: ليه عمل كده,
0: هو عمل كده ليه, مفيش مبرر لده. بنت انت كنت بتحبها وبتحارب عليها وخلاص. التليفون ده اسرته قالت لي وقتها إني محمد الفترة اللي قبل الجريمة تقريبا من ساعة ما اتولدت بنت أختها كان حاطط صور كتير ليه هو صغير وللبنت اللي هي بنت أخت خطبت, ومقطع الصور إيديها ورجليها, الحواجب, العينين, المناخير, الشفايف, الودان, كل حاجة, وبيقارنها بنفسه وهو صغير. محدش عرف السبب ده ايه, بس قالك من وقت البنت دي ما اتولدت هو محمد بدأ يبقى حد تاني, بدأ يسرح كتير, ما بينامش.

0: كويس، بدأت تظهر عليه علامات ما كانتش موجودة لحد تنفيذ الجريمة. آخر مرة قابلت محمد كان تقريبا وقت حكم الإعدام عليه، كان في جنايات الجيزة في محكمة جنوب الجيزة اللي في الميدان. فرحت سألته مباشر كده، يا محمد أنت ندمان؟ قال لي لا. طب عملت كده ليه؟ رد عليا نفس الرد اللي رده بعد الجريمة مباشرة. قال لي كله بتاع ربنا، كله بأمر الله. وطبعا كان بيدخل مع السبحة بتاعته مع المصحف والسجادة وبيصلي وسب دقنه والكلام ده كله كده لحد ما تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.
1: جريمة فيها غموض،
0: غموض، ما فيش حد حتى الآن ولا أوراق القضية تحتوي على سبب يقول هو قتل ليه، لا في اعترافاته ولا في كلام الشهود ولا في التحريات ولا في أي حاجة إن يقول الراجل ده قتل التلاتة بكامل قواه العقلية وبدون ندم ليه. محدش عارف الكلام ده لحد ما القضية اتقفلت نهائي بإعدام المتهم. تقريبا بعدها بحوالي سنتين تم تنفيذ حكم الإعدام. وحتى لن تظل لغز من الجرائم الألغاز اللي محدش عارف يحلها حتى الآن.
1: حاجة غموض، لغز. إيه السبب؟ ليه عمل كده؟ عشان إيه؟ من بعد حب وخطوبة وجواز اللي بقاتل
0: وحب
1: حبيبته.
0: بصراع كمان، ده عشان يتجوزها كانت دخل في مشاكل كتير. يعني برضو أنت كراجل كبير وغني بالنسبة لبين السرايات، يعني معاه أكتر من مكتبة، معاه بيت خاص بيه كامل، معناه من الناس الأساسيين. فإن أنت تتجوز بنته أو كده حاجة ما كانتش سهلة، ورغم كده حصلت الجريمة. وحتى الآن يعني حتى الآن أنا لما بعدي من ناحية الشارع بفتكر
1: الجريمة.
0: المشهد كامل، الجريمة كاملة، رغم إنها من 2008، يعني حاليا بقالها 18 سنة. لأن المشاهد
1: صادمة ومؤلمة.
0: صادمة، صادمة جدا. والناس حتى الآن لو أنت سألت أي حد في الشارع هناك هيحكي لك التفاصيل بالكامل، أن جريمة كانت الناس أول مرة تشوف ده. يعني حتى وقت يناير ولا وقت الأحداث لا ما شافوش جريمة بالبشاعة دي.
1: احنا هنسميها الجريمة الغامضة.
2: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية للمرة الأولى إدخال مسيرات انتحارية بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول إلى الخدمة الميدانية، واستخدامها في استهداف مواقع وعربات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي. أعلن مدير عام ميناء المخاط توقف النشاط التجاري والملاحي في الميناء بشكل كامل إثر تعرضه لقصف حوثي بأكثر من 25 صاروخاً خلال الأيام الماضية، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وخسائر مادية تقدر بنحو 16 مليون دولار. نظم ضباط وأفراد المنطقة الحرة بعدن وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أراضي يقولون أنها مخصصة لهم منذ عام 2004، مؤكدين استكمالهم الإجراءات وسداد الرسوم القانونية. عربيا وعالميا، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن مسؤولا عسكريا طالب قطر بالسماح لفريق إيراني بدخول البلاد للتحقيق في مصير طيارين إيرانيين، تقول طهران أنهما محتجزان هناك، فيما تنفي الدوحة احتجازهما. وأعلنت السلطات الأندلسية إجلاء نحو 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا على الأقل وألحق أضرارا بمئات المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين. اقتصاديا، بدأت الجزائر تصدير أولى شحنات وقود الطائرات جيت A1 إلى النيجر انطلاقا من مصفات أدرار جنوبي غربي البلاد. ووصول أول طائرة ركاب سوري إلى موسكو من دمشق منذ سقوط النظام. رياضيا، تأهل فريق نادي الوحدة إلى نهائي دوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي بعد فوزه على الشعلة بهدفين دون هدف. وتوج المنتخب الجزائري للسيدات بالميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على المغرب بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقلنا أصحاب الحجر هم قوم صالح، هم وإلى ثمود أخاهم صالحا، وسموا أصحاب الحجر لأنه كانوا في مكان محجور بالحجارة. كذب أصحاب الحجر المرسلين، وقلنا التكذيب للرسول الواحد تكذيب لكل الرسل، لأنهم إنما جاءوا بمنهج أصلي واحد، إنما يختلفون في اختلاف الجزئيات المناسبة للبيئات التي يعيشونها. فبيئة مثلا في الأصنام يجي لهم للأصنام، بيئة تطف في الكيل والميزان يقول لهم ما تطففوش الكيل والإيه الميزان، بيئة تأتي المنكر الخاص لا يقول لهم كذا كذا. يبقى كل جزئية من الجزئيات تناسب إيه؟ مهمة الرسول تناسب هذه المهمة، ولكن هناك قدرا مشتركا بين كل الإيه؟ بين كل الرسل. ونظر لأن العالم كان قديما مبني على الانعزال، لأن وسائل المواصلات كانت الوسائل البدائية.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: جماعة في مكان ولا يظهرون عن جماعة في مكان آخر، ولذلك تعددت الداءات في الكون، كل بيئة لها إيه؟ لها داء. لكن الحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يعلم أن الدنيا مقبلة على التقاء، معنى التقاء إن المسافات ستلغى بسرعة آلاف المواصلات، وما دام المسافات هتلغى يبقى الشيء اللي يحدث في أمريكا نضرب ايه النهارده، والشيء اللي يحدث هنا نضرب هم ايه، يبقى اذا ولذلك لو انت جيت تشوف داءات الشعوب تجد داءات الشعوب الان توحدت، فقد تكون داءات ايه واحده. ليه؟ لان الالتقاء بقى ايه، بقى سهل، وايه وسائل المواصلات اولا، والذي لا يذهب بمواصلات الى مكان تذهب اليه اخبار الاماكن الاخرى بواسطه وسائل الايه، وسائل الإعلام. إذن فالآفات بقت إيه؟ وما دامت الآفات أصبحت واحدة، يبقى العلاج يجي علاج واحد ولا لا؟ وما دام علاج واحد يبقى يجي رسول واحد. فهذا هو تلك هي الحكم في أن رسول الله جاء على عموم في الزمان وعموم في المكان. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا، وقلنا إن الآيات يمر آية، والآية هي الأمر العجيب، والأمر العجيب إما أن يكون قد سبق وجودك فطرأت أنت عليه، وتلك هي الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته كذا ومن آياته كذا، وشيء من الآيات جاء إيه معكم، ومن آياته منامكم بالليل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وتأتي الآيات أي الأمور العجيبة بمعنى العلامات الدالة على صدق الرسول المبلغ للمنهج، عشان تبقى إيه معجزة على أن ده جاي من عند ربنا. إيه اللي يقولنا على أن ده صادق بالبلاغ عن الله؟ أنه يصنع شيء لا نستطيع أن نصنعه مع نبوغنا في الناحية التي جاء منها، ويتحدانا. ومعنى يتحدانا يعني يهيج فينا غرائز العناد، يمكن لو ما تحداش يقولوا ما هو الله، احنا سبناها لانه، انما لا ده تحدى الفتوة يطلق مثلا، يبقى ما حدش يقدر يقول ايه اي حاجة. وبعد ذلك وتطلق الايات ايضا على الاشياء اللي حمل المنهج اللي احنا بنسميها ايات الايه، ايات القرآن. يبقى ايات كونية وايات اعجازية وايات قرآنية تحمل الايه في منهج. قوله وآتيناهم آياتنا كلها، فكانوا عنها معرضين. فإن أعرضوا عن آيات الكون بحثا في وجود من كون الكون، يبقى دول المشركين والكفرة والله. وإن أعرضوا عن آيات الرسل المعجزات، يبقى دول اللي كذبوا الرسل. وإن أعرضوا عن آيات الأحكام، يبقى دول العاصين. يبقى وآتيناهم آياتنا تدل على عموم الإتيان للآيات، فكانوا عنها معرضين. كون عنها معرضين، ما هو الإعراض؟ أن تعطي الشيء عرضك كده، ما تقبلش على الشيء. ولذلك أعرض ونأى بجانب، أعرض ونأى بإيه بجانبه، وكأن ربنا بيقول لك لا ما تقبلش عندي، أنت لازم تقبل عليها. ليه تقبل عليها؟ قال لي أنك الإقبال عليها هتفكر في خلقتها في صناعتها فتؤمن بإله، تفكر في انها دي جايه من حاجه ما نقدرش عليها تقوم تؤمن بالايه برسول، تفكر في حكمته حكمه الطاعه تقوم تلاقي لها ايه حكمه. انما لو خدت المسائل سطحيه كده ما انتش هتنتهي الى ايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من ايه في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إما يا رب ماذا تريد منا؟ أن لا تعرض عن آية من آيات الله وإن كانت آية بسيطة. ليه؟ لأنك لو أمعنت فيها ربما استنبطت فيها شيء ينفعك ويريحك ويسعدك. كل الاختراعات احنا قلنا زمان لو نظرنا الى كل اختراعات اللي حدثت في الكون واستنباط اسرار الله في الوجود لوجدتها نتيجة لايه؟ للاعراض ولا للاقبال؟ نتيجة للاقبال. شيء ظاهرة بسيطة احنا قلنا الراجل اللي عمل عصر البخار. عصر البخار ايه يعني اللي خلاه؟ ما طب ما كان قاعد على قدر شايف القدر كده عمال بيجري والغطاء عمال بينشال.

شويه ميه قد كده يملوا بخار قد كده. الله، طب ولما يعملوا كده قام قال لك البخار الحيز ده بده يتنفس، اللي احنا بنسميه ايه؟ يتنفس. معنى يتنفس يعني عايز له حيز ثابت، عايز له حيز، لان الحيز ايه؟ اتملك. فقال لك طب ما انا اخد القوه دي واعملها واحرك بقى العجلات واعمل مش عارف ايه. يبقى ايه؟ ايه بالكون ما اعرضش عنها، نفعتنا ايه؟ نفعتنا كثيره. واللي جه تحت الحجر اللي بده تعطعه كده جاءت حته خشبه تحته، والخشبه لها شكل خاص، ام لما جه يزقه بقى سهل. الله، طب انا كنت بزق الحجر مثلا بيبقى صعب عليا ولا اقدرش ازقه، ايه اللي عمله؟ بعدين بص لقى حته ايه؟ خشبه تحته كده. الخشبه بتعمل زي الايه؟ زي العجله. ففكر في العجله، شوف العجله عملت ايه؟ كان الواحد قصارى ما يحمل اردب من الايه؟ من القلب. وبعدين لما اخترع العجله واكتشفها ايه بقى يحط على العربيه كم ايه؟ 20 اردب وروح زيها كده، تمشي ولا مش تمشي؟ يبقى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله يقول آياتي في الكون آيات باهرة عظيمة، فإياك أن تمر على آية دون أن تلتفت إليها ايه؟ لفتة لتعلم السر الذي تعطيك في أشياء تسعدك أو ايه؟ وتغنيك. وإذا كان هذا أمر في الكونيات، يبقى برضه لو أنت تأملت في الآيات اللي ربنا جايبها لك في الأحكام افعل كذا وافعل كذا، برضه هتلاقي فيها حاجات من دي. فأنت مثلا يجي الغني يقول لك ده هياخد مني فلوس عشان يديها للفقير، يقول له أنت ما تبصش للسلب منك، ولكن بص إلى أنك من الأغيار. ومعنى من الأغيار أنت قوي الآن تعمل وتكد ويبقى عندك فلوس. ما دمت من الأغيار قد تضعف، وما دام تضعف ما تقدرش تكد، وما دام ما تقدرش تكد يبقى ما عندكش فلوس، يبقى هنجيب لك من اللي قادر. يبقى انا حين امرتك بشيء امرت غيرك بمثله لك في حاله. واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. الواحد لما يجيب مثلا طوب لبن ولا طوب مش عارف اجر يعني مطبوخ، ولا يجيب مسلح، كل ما يرد كده يامن، كل ما ان كان قاعد في عش بيبص كده يبقى امنه قليل، ان كان قاعد في خناقه امنه قال، ان كانت مبنيه بالاجر كده يسكن الواحد مش عارف. يبقى اذا امن النفس الانسانيه في سكنها واستقرارها بينشا من ايه؟ من قوه الشيء اللي بيحوطه. فاذا كانوا دول جايين في الجبل وعاملين ايه؟ عاملين بيوت، يبقى معناها يبقوا امنين ولا مش امنين؟ يبقوا امنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه. طب اخذتهم الصيحه، الصيحه اللي جايه من ربنا اللي خلق الجبل، تبقى ما تقوليش جبل بقى، انت بتحتاط بجبليتك ولا بمسلحك عن مين؟ عن قوى البشر اللي زيك تمام. انما حين تجيئك الاحداث التي تعكر امنك من فوق تبقى دي بكل معنى. فاخذتهم الصيحه مصبحين برضه. شوف ايه جات لنا هنا ايه؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما اغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا الولاد. وبالعكس مش في امراض نقول له ولا هنيجي ناحيه الحصن بتاعك، يا شيخ خلي حصنك زي ما يدرككم الموت وايه في بروج مشيده، هذا حيدرك الموت. يبقى انت ان احتطت من حاجه من مثلك القدره والقوه، ما انت مش هتحتط من مين؟ من الشيء. نعم. وهناك ايه؟ لبرز الذين قتل عليهم القتل الى مضاجعهم. مش هو اللي يجي لك بالبروج، لا يا سيدي انت اللي تطلع له، انت اللي ايه؟ لتطلع. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وبعدين انتقل إلى الآيات بقى الكونية بقى، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال لك يعني إيه بالحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا تعتبره الأغيار، ومدام لا تعتأل

0: يشيلوش الاغيار لانه ايه؟ لانه ثابت. يبقى خد النظام في السماء والارض والاشياء اللي مالكش دخل فيها تجدها ايه؟ منضبطة انضباط لا يتغير. ليه؟ لان انت يا صاحب الاغيار ليس لك معها اختيار. اذا ان جاء فساد في الكون يبقى فساد في القمة العليا النواميس العليا ولا في الامور اللي لك بها داخل للامور. ولذلك قلنا اذا شكت الدنيا من ازمات يقول لك انفجار سكاني ومش عارف والناس مش لاقي القوت والناس مش عارف ايه, نقوم نقول له بص ليه كده, شوف شوف المتاعب اللي جايه لك من اشياء انت لك فيها دخل والاشياء اللي مالكش فيها دخل على استقامتها. الشمس بتطلع زي ما هي ولا ما بتطلعش, والمطر والقمر والنجوم والزمن مضبوط وكل حاجه بايه بدقة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا يقول إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الجزئية الأدنى فانظروا لما استقامت الأمور الكلية العليا. الأمور الكلية العليا استقامت ليه؟ لأن مالكش فيها داخل. طب ما تخلي حركة الحياة مالكش فيها داخل. قال الله وأنا أقعد كده بترتب؟ قال لك لا, هو ربنا تدخل في كل حركة حياتك, ده تدخل في بعض حركات الحياة اللي يتأتى منها الفساد. طب بالله يقول لي كم أمر وكم ناهي كده في الدين والباقي لا فيه لا أمر ولا ناهي, وما لم يرد فيه أمر ولا ناهي فهو على إيه؟ على مطلق الإباحة, إن فعلته ما يفسدش الكون ولا أي حاجة. فإذا أنت لو طبقت أوامر الحق فافعل ولا تفعل لاستقامت لك الأمور الدنيا كما استقامت لك الأمور العليا التي لا دخل لك فيها. احنا قلنا زمان ان الانسان الاقتياد بتاعه عايز طعام وعايز شراب وعايز هوا, مش كده؟ دي مقومات الحياة. طيب الطعام لنا في عمل وبنحط وبنعمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي, ادي واحدة. والشراب ملناش في عمل لانه بينزل لنا كده وناخده من المجرى, وإن عملنا في حاجة نحجزه بشوية أنابيب ولا شوية اسطوانات ولا شوية بتاع ده اسمها خزانات ولا بتاع, إنما عملنا فيه أقل من عملنا في الطعام في الطعام ولا لا؟ أقل. طب والهوى لنا عمل فيه؟ ولذلك ما شكى الناس أزمة هواء, وقليل أن يشكو الناس أزمة ماء, لأن عمل الإنسان فيها إيه؟ قليل. انما الازمه اللي بنشتكيها ازمه ايه؟ الطعام. ليه؟ لان مترتب عليها اشياء, كفاح تكفح في الارض وتفلح وتعمل مش عارف ايه. ان كسلت ادي واحد, ما كسلتش وخدته وكنستيه تعبك خدته لنفسك, يبقى ادي فيه نوع من الايه؟ من الظلم. يبقى اللي ليك دخل فيه اذا تاتى فيه المتاعب على قدر ايه؟ تدخلك. ولذلك ابتدى الهوى تيجي فيه متاعب. ليه؟ لانك ابتدات تتدخل في انك انت تفسد البيئه. النفايات والمش عارف والعادل بتاع السيارات والمليون لليون, انت اللي بقى دخلت. لو ما كانش دخل كان فطريه المساله. ايه؟ مساله فطريه. ولذلك احنا قلنا زمان, انت عمرك مثلا شفت حمارين ماشيين قبل بعض كده واصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبين عليهم؟ ما حصلش ابدا. ليه؟ ده محكوم بالغريزه كده وحاجه مش وحاجه طبيعيه وحاجه مش عارف ايه. انما دلوقتي هم بيشكوا تلوث الهواء وبيشتكوا دلوقتي تلوث الايه؟ تلوث الميه. نروح امريكا نلاقي بحيرات لا حصر لها, فنقول يا سلام ما اسعد هذه البلاد بكثره البحيرات العذبه دي اللي نازله من الجبال. انما نلاقي يافطه, اوعى تشرب من الميه, اوعى تاكل من السمك بتاع دي. ليه يا سيدي؟ الناس بترمي فيه الفضلات والفضلات واتسممت. يبقى احنا اللي افسدناها ولا لا؟ احنا اللي افسدناها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذلك اقرأ إن شئت قول الله سبحانه, وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه الإيه؟ البيان. الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر والزداد والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن كنت عايزين أموركم تبقى كويسة ما تطغوش الميزان زي ده, فاستقيم لكم الأمور تمام وتبقوا كويسين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ما تفتكروش انكم انتوا هتنشلوا بقى كده وخلاص ونفدتوا من ربنا وهتاخدوا نعم بتاعه وتتكونوا، لا، وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. ان فاتوا منك مش هيفوتوا منك في الاخر. ولذلك قلنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى فاما نذهبن بك فان ايه منهم او نرينك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون. يعني هيشوفهم سواء كنت هتشوف انت او يجي بعدين. وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. احنا قلنا الصفح الجميل حتى اللي ما معاش عتاب، اللي ما معاش ايه، في هجر جميل وصبر جميل وصفح ايه وصفح ايه وصفح جميل. ان ربك هو الخلاق العليم. ما ربك قال له ايوه، جاب الصفة، جاب الاسم اللي منه خلق من عدم وامد من عدو، قيومية الربوبية. اصل الالوهية تطلب تكليفا تعبده به، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، انما الربوبية عطاء من اول الامر كده، لانه هو اللي مربيك واللي استدعاك في الكون مربيك. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمة ربك دي معناه انك انت ان اصابك شيء بسبب دعوتك وبسبب كنود القوم امامك وموقفهم وعدائهم فانا ربك. انا ايه؟ انا ربك. والرب هو الذي يتولى التربية للشيء الى ما يعطيه مناطق الكمال. والمسألة مش دنيا وبس، المسألة فيه ايه؟ فيه شيء اخر. إن ربك هو الخلاق. الخلاق مبالغة في الخلق، مبالغة في الخلق. قال لك إزاي؟ إحنا قلنا زمان إنك ساعة تجد وصفا مجموعا الله جعل نفسه فيه مع عباده، فهم إن الجهة منفكة. لما قلنا إيه خير الرازقين، يبقى هو رازق إيه؟ واللي بيقدم لك برضو الاكل والشرب والطعام رازق، بس هو ايه؟ خير. ليه؟ أم قال لك لانك انت بترزق من موجود وهو اداك رزق من معدوم، وانت بتدي لك لنفسك ولمحيطك وهو بيدي لكل الخلق، وهو بيدي كل سمعة وكل شيء مخلوق وكل واحد بيعمل حاجة لوحدها. يبقى خلاق امتداد الصفة في كل ما يمكن أن يخلق. وإن كان في واحد بيعمل كوبايات غير اللي بيعمل كراسي، غير اللي بيعمل لمط، غير اللي بيعمل ركام، يخلق حاجة يعني واحدة، إنما هو خلاق يعني إيه؟ هو اللي عامل دي وعامل دي وعامل دي وعامل دي. ليه؟ قال لأنه هو الذي أعد المادة اللي بتتفاعل معها، هذه واحدة، وأعد العقل الذي يخطط، وأعد الطاقة التي تفعل. يبقى أنت ليه عمليتك في الخلق إيه؟ توليف. ومع ذلك ما خلقت زيه، بل خلقت شيئا كما قلنا سابقا يجمد عند تكوينك له. خلقت مع عملت معلقه يا هتعملها بتاعت شاي ولا بتاعت شوربه ولا بتاعت غريف كبيره وتفضل على كده، انما هو ما يفضلش على كده، هو بس يخلق من الصنف حاجه وحاجه ذكر وانثى ويقول لهم يلا شوفوا شغلكم بقى وطلعوا بقى، انما انت ما تقدرش تعمل. يبقى خلاق ولا مش خلاق؟ يبقى خلاق. ان ربك هو الخلاق العليم. قال وإن وجد خلاق أي موجد لصناعات، البشر يوجد منها خلاقين يعملوا صناعات. أم قال لك لأن قد يفقد العلم، لأنه يعمل حاجة النهاردة ويجي واحد تاني ذكي عنه يقول والله ده فتك اللي مش عارف إذا زود الحتة دي. الله يبقى ليه؟ لأنك أنت بتعمل على قد علمك، وبعدين يجي واحد أعلم إيه منه، وبعدين يقول وفوق كل ذي علم عليه. يبقى دايك ولذلك الصناعات البشريه اللي بتتحضر وبتترقى دي بتتحضر ازاي؟ طب انت شوف الغسالة اول ما كانت اول ما اتوجدت بعد ما كانوا بيقعدوا على الطش ويقعدوا يقروا ايديهم وبعدين شوفها الاول لو رحت ديترويت في امريكا تقوم تشوف الصناعة وازاي ارتقت مكان الخياطة ازاي ارتقى الغسالة ازاي ارتقت العربية ازاي ارتقت الارتقاء معناها ايه ان اللي جه بعدين اعلى من الايه من الاولان وقعد كل يوم ايه يزود يزود يزود يزود لان اذا جهل شيئا غيره علمه لكن ربنا خلقه ايه وعليم. انا قلنا زمان عشان تفرق بالاثنين قلنا عادم السيارات بتاعه الخلق خلق وسيله مواصلات هي السياره. العادم ضار ولا مش ضار؟ طيب وعادم الحيوانات التي خلقها الله لنركبها نافع. بناخد نسمي دي ونهيص وقال يجيبوا ناس ستات يلموه بايديهم كده ويحطوه عشان يعملوا منه وقود ويعملوا منه سماد ويعملوا منه مش عارف ايه ويعملوا منه. لكن عادم السيارات يتعب ولا لا؟ اهو لان ده خلاك ايه؟ عليم. ودك بس قال انا عايز اجيب حاجه تخفف عليا مقوله الحمل والمواصلات انما ما شافش هتعمل ضرر في ايه؟ شافش هتعمل اللي جاب التلفزيون واداله الضوء واداله الاشعاع ومش عارف ما عرفش هيعمل في ايه؟ في عينين العيال ايه؟ هو بس ادى الحاجه اللي هو عايزها وقتيه. وبعدين اللي بيسموها الاضرار الايه؟ الاضرار الجانبيه. الاضرار الجانبيه دي تنشا من ايه؟ من انه علم شيئا وغابت عنه اشياء. ان ربك هو الخلاق العليم. كلمه عليم غير عالم. عالم فيه تفاوت. إنما عليم. ولذلك قال وفوق كل ذي علم. ذي يعني صاحب. صاحب علم يبقى فيه ذات وفيه ايه؟ صفة. إنما كلمة عليم الصفة بالذات. ذاتية علم ذاته. وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أنا رب وعملت كذا وعملت كذا وعوضتك عن كل ما يمكن ان يصيبك من اذى وضيق نفس واضطهاد ولقد علمت انه لا يحضرك كذا ويحضرك كذا. ده بزياده انني اتيتك ايه؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. ده بزياده عليك دي. بزياده عليك انني اديتك ايه؟ سبع المثاني واديتك القران الايه؟ العظيم. اديتك صفتي وجعلتها معجزه ليك. معجزه ليك يعني من الكلام من ذاتي. يبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ قال لك لان القران فيه كمالات الحق وكمالات الحق كلها لا تنتهي. فاذا كنت انا قد اعطيت لك الكمالات اللي تنتهي تقوم تقول لي وبعد ذلك بتحمل انا عنك كل حاجه. قد نعلم ايه؟ ادي واحد. وقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. احنا نعلم ان بيحزنك لما يقولوا ساحر يقولوا كذاب يقولوا مش عارف مجنون. انا عارفه. فاطمئن يا محمد انت صادق عندهم وما انتش كذاب عندهم. المساله مش اللي عليك انت ده علي انا. بيقول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. انت صادق ما يقدرش يقولوا حاجه. ان ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى انا قالها فين؟ عنده هو. قال له لا لا وانت حد يقدر يقول عليك حاجه من دي؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني. احنا قلنا المثاني اللي يختاروا فيها وانتهوا الى انها ايه؟ مثاني يعني تسنى ولا يسنى في الصلاه الا فاتحه الايه؟ الا فاتحه الكتاب. طيب بقول لك ايه؟ طب سبعا من المثاني والقران. طب ما هي سبع المثاني من الايه؟ من القرآن. ده بيسموها فاتحة القرآن. فاتحة القرآن اسمها فاتحة الكتاب. أم قال لك يبقى الكتاب شيء وفتحة الايه؟ الكتاب شيء. ولا يفتتح إلا بشيء من الايه؟ نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف بقى اللي بيصف ربنا بالعظمة بقى. أنت ساعة تصف شيئا بالعظمة لأنه راقك في نواحي اقتدارك على الحكم على الأشياء. ويمكن يبقى عظيم عند الولد الصغير وبعدين الرجل الكبير ما يبقاش عظيم عنده. العالم بالمسألة ما يبقاش عظيم عنده. الله. إذن الذي يحكم بالعظمة بيحكم بالعظمة على مقاييس العظمة عنده. فإذا كانت العظمة بمقاييس الله تبقى ما فيش بقى. ولذلك حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، هو عظيم إيه؟ هو أنا اللي بقول عظيم؟ ده هو اللي بقول عظيم. تبقى العظمة بمقاييس مين؟ بمقاييس العليا، بمقاييس العليا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
1: ثم لم أعتنك سبع المثاني والقرآن العظيم دي اوعك بص الحال وحد أعطي من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد هون ما عظمه الله. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. كل اللي واخدوه بها ايه؟ ولا تحزن عليهم. شفتين فرق كره لما تقول تكريم؟ كان الرسول لا يحزن منهم، لان الحزن من الشيء يبقى امن متعلق بالذات، ورسول الله لم يغضب لذاته ابدا. وإن كان قد حزن فقد حزن عليهم لأنه كان يحب أن يكونوا مهديين.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: نبلش الحين
1: كم مقطع
2: طبعا حاكيكم فيكم طرب يبا
1: فيكم
2: وناسه
1: يلا
2: فيكم طرب
1: يلا يبا
2: فيكم وناسه فيكم طرب
1: ايوه
2: وفيكم وناسه
1: يلا

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

يا فرحنا زغرد وهلو بالله شلو ارتاح قلبي بصوت الداني في عيدكم طابة السمرة في السعيدة وفي السمرة لا مطلع الفجر بنغني بالله شلو ارتاح قلبي بصوت الداني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

أطيب التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية للمرة الأولى إدخال مسيرات انتحارية بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول إلى الخدمة الميدانية، واستخدامها في استهداف مواقع وعربات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي. أعلن مدير عام ميناء المقهى توقف النشاط التجاري والملاحي في الميناء بشكل كامل إثر تعرضه لقصف حوثي بأكثر من 25 صاروخا خلال الأيام الماضية، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وخسائر مادية تقدر بنحو 16 مليون دولار. نظم ضباط وأفراد المنطقة الحرة بعدن وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أراضي يقولون أنها مخصصة لهم منذ عام 2004، مؤكدين استكمالهم الإجراءات وسداد الرسوم القانونية. عربيا وعالميا، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن مسؤولا عسكريا طالب قطر بالسماح لفريق إيراني بدخول البلاد للتحقيق في مصير طيارين إيرانيين، تقول طهران أنهما محتجزان هناك، فيما تنفي الدوحة احتجازهما. وأعلنت السلطات الأندلسية إجلاء نحو 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا على الأقل وألحق أضرارا بمئات المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين. اقتصاديا، بدأت الجزائر تصدير أولى شحنات وقود الطائرات جيت A1 إلى النيجر انطلاقا من مصفات أدرار جنوبي غربي البلاد. ووصول أول طائرة ركاب سوري إلى موسكو من دمشق منذ سقوط النظام. رياضيا، تأهل فريق نادي الوحدة إلى نهائي دوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي بعد فوزه على الشعلة بهدفين دون هدف. وتوج المنتخب الجزائري للسيدات بالميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على المغرب بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الحديث الذي بعده حديث 253 وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت. بقي مسألة بس يبدو أن يعني وقفنا عليها عند الأذان، مسألة تضعيف الصلاة، تضعيف الصلاة، مضاعفة أجر الصلاة، هل هي خاصة بالكعبة أم هي عام مسجد الكعبة أم هي عامة؟ الذي يفتي به كما ذكر شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ بن باز وجمع بأنها عامة لكل منطقة الحرم، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد بات في المسجد الحرام، يعني لما أسري به ما كان نائم في المسجد عليه الصلاة والسلام، كان قد نام في بيت آخر في مكة، ثم أسري به من هذا البيت، ومع ذلك قال الله تعالى من المسجد الحرام، فسمى كل الحرم مسجدا مع أنه بيت من البيوت ليس مصلى. وكذلك ما جاء عن عدد من السلف، يعني ابن عمر مثلا كان قد إذا جاء إلى مكة ينصب خيمته التي يصلي فيها في داخل الحرم، وينصب بيته في خارج الحرم على الحدود مباشرة، يعني فيقول الصلاة فيه أعظم لكن الصلاة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم، يعني يخشى وهو في داخل بيته أن يقع معصية منها أو من أحد أولاده، فيريدها أن تقع في منطقة الحل، يقول لكن إذا أردت أن يصلي أدخل منطقة الحرم، فهو ينصبه على الحدود. يعني
2: عدن الغد صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ونحو ذلك من الأدلة. بعض العلم يقول لا، بل التضعيف خاص بالمسجد الحرم نفسه المصلى، ويستدلون بما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد الكعبة تفضل الصلاة في مسجد هذا إلى آخره، أو في غيره من المسجد، فسماه مسجد الكعبة. قالوا لذلك يقال حدود الحرم فقط. والصحيح أن الصلاة مضاعفة في كل منطقة الحرم، وفضل الله واسع، فضل الله واسع. وبالتالي مهما وسع الحرم يبقى أن الفضيلة لك إذا أردت أنك تصلي الاقتراب من الإمام، الاقتراب من الإمام، أنك تصلي في الصف رقم 20 عن الإمام، رقم 40، رقم 50. لكن لو صليت في الصف رقم 400 ما عليك بأس ما دام الصفوف متصلة، لكن يبقى مسألة الاقتراب من الإمام بس. ولذلك التوسعة اليوم التي حصلت سواء في الأدوار العليا أو التوسعة الكبيرة اللي لا تزال اليوم يشتغل فيها، مهما صليت في أي من هذه التوسعة تنال الفضل بإذن الله أنها بمئة ألف صلاة. لكن يبقى كما تقدم القرب من الإمام عند الصلاة أفضل، تصلي في الصف الثاني، الثالث، الرابع، الأول، هذا أفضل طبعا. لكن لو ما تيسر لك وصليت في أي موضع ما عليك بأس إن شاء الله. الحديث 253 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. وهذا الذي تقدم قبل قليل، قلت إنه سيأتي توضيح كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال طلعوا الأصنام أول. أبى أن يدخل البيت، يدخل الكعبة وفيه الآلهة،

قاتلهم الله والله لقد علموا أنهم لم يستقسما بالأزلام قط. هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. ابن عباس طبعا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وهو أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. الآلهة جمع إله طبعا الذي يزعمونه هم، وكانت على صور شتى، كانت أصنام على صور متعددة فيها اللات والعزى ومنات وهبل وغيره، وبعضها على صور أشخاص وبعضها ليست على صور أشخاص ونحو ذلك. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها، وكانت قريش قد جعلت حول الكعبة 360 صنما، تجعل لكل صنم يوم من أيام السنة تعبده فيه، والأصنام المعظمة تجعل لها يومين. الأصنام المعظمة يعني اللات والعزة مثلا أعظم من بقية الآلهة، وبالتالي يجعلون لها مزيدا من العبادة أكثر من العبادة للأصنام الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يدخل إلى البيت إلى داخل الكعبة وفي هذه الأصنام. تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن جبريل لا يدخل والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالتالي لا يريد صلى الله عليه وسلم ملائكة أن تفارقه إذا دخل إلى داخل المكان الكعبة اللي حوله الأصنام، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بها أن تخرج. في رواية عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نزل بالبطحاء قبل ما يصل إلى مكة، نزل بالبطحاء وأرسل عمر إلى الكعبة وأمره أن يمحو كل صورة فيها، وبالتالي دخل عمر وطلع الأصنام اللي موجودة وأخرج الصور ومحى ما كان موجودا من صور. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، الحديث اللي تقدم معنا ناقة القصواء، وجاء ودخل، القصة التي تقدمت. وفي هذا أيضا أن العالم أو الرجل الفاضل ينبغي عليه أن يجتنب أماكن الباطل وألا يشهد مجالس الزور. النبي صلى الله عليه وسلم كرم نفسه لا يدخل مكان فيه أصنام، فلو دخل الإنسان بعض الأماكن مثلا للدعوة أو للحوار أو لما شابه ذلك هذا ليس فيه بأس. يعني لو واحد دخل مثلا قيل له ترى هذا مكان فيه رقص وخمر وكذا وفي عدد من المسلمين، وقال طيب أنا بدخل بألقي عليهم نصيحة وبطلع، فدخل وقال اتقوا الله لا يجوز اجتماع في هذا المكان خافوا الله ونحو ذلك وخرج، فهذا ليس عليه بأس. أما أن يدخل هكذا على سبيل مثلا الانبساط والسرور هذا لا يليق به. وأذكر قصة لطيفة يعني لا بأس أن نذكرها نملح بها المجلس، ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعنوان شيخ في مرقص. ذكر بأن إمام مسجد لاحظ أن الناس في بعض الليالي يقل عددهم في المسجد، فسأل قالوا يا شيخ هؤلاء يذهبون إلى المرقص. قال إيش يعني مرقص؟ قالوا مكان يكون فيه نساء يرقصون وكذا والناس يذهبون للنظر إليهن. قال طيب حرام، هؤلاء مصلين. قالوا طيب هؤلاء يعني يقعون فيها المنكر. فقال الشيخ إني سأذهب إليهم. قال يا شيخ ما يدخلك صاحب المرقص أصلا، ما يوافق أنك تدخل. فذهب الشيخ إلى صاحب المرقص وقال له أنت كم تكسب في الليلة؟ قال أنا أكسب كذا من المال. قال أنا بعطيك هذا المال لليلة كاملة ولا تأتي براقصات في ذلك في تلك الليلة، أنا سآتي وأقف على المنصة وأتكلم مع الناس بما أريد. وفعلا أغلقوا الستار والناس اجتمعوا ينتظرون يعني أن تفتح الستار ويعني يأتي الراقصات اللي تعودوا كل يوم كل ليلة. فلما ترقب الناس وفتح الباب فعلا فتح الستار وإذا الشيخ بوقاره جالس، فعرفه بعضهم وأنكره بعضهم، يعني بعض الناس عرف أن هذا الشيخ إمام مسجدهم وبعضهم ما أدرك هذا، ما وقع في نفسه أنه هو. ثم وعظهم وذكرهم وخوفهم من الله ولا يجوز يعني غشيان مثل هذه الأماكن

0: ذلك من الوعظ يعني، وتأثر كثير منهم إلى آخر ما ذكر الشيخ الطنطاوي. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن هالأماكن، لكن إذا كان في مصلحة وغلب على ظنه أنه يؤثر ونحو ذلك، فدخل بمقدار الحاجة وخرج منها، وكان بإذن الله يغلب على ظنه أنه لا يتأثر يعني، وألا يعني وأن قلبه لا يميل إلى مثل هالأمور، فلا بأس عليه إن شاء الله في هذا. يقول: فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت فمحيت، فوجد فيه لما وصل، وإذا الصور برا فهو يراها ينظر إليها في الخارج، فإذا فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أو قال: لا تدخل بيتا فيه صورة. طيب كيف يتكلم عن قريش، يتكلم عن كفار، كيف جاءتهم هذه المعلومة؟ قريش كان عندها بقايا من دين إبراهيم، ولذلك كانت قريش وهم كفار يختتنون، مع أن النصارى ونحوهم واليهود، واليهود كانوا يختتنون، النصارى ما كانوا يختتنون، يعني لم يكن الختان مشهورا، ومع ذلك كان قريش تختتن، كانوا يحرمون ذوات المحارم. قريش وهم كفار لا يمكن يتزوج أخته أو يتزوج ابنته أو يتزوج أمه أو يتزوج عمته وخالته ونحو ذلك، كانوا يحرمون ذوات المحارم من بقايا دين إبراهيم الذي بقي عندهم. كانوا يخرجون إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، وإن كانت طريقة خروجهم في الحج تختلف في توقيتها وفي الشعائر التي تقام، لكن مع ذلك عندهم هذه الأصول من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. عندهم بعض المخالفات، يعني كانوا يحرمون جميع المحارم إلا زوجة الأب، يرثها الابن ويتزوجها، فقال الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آخره، والجمع بين الأختين كان موجودا عندهم. أما أن يتزوج أخته، يتزوج بنته، هذا ما كان موجودا، كان حرام، لأنه من بقايا دين إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم يعلمون قريش أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كيف يجعلونها في الكعبة وعندهم المعلومة من بقايا دين إبراهيم؟ فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، والأزلام جمع زلم كما تقدم، وهو قدح صحن، يكتبون في بعضها: نهاني ربي، وفي بعض الآخر: أمرني ربي، في بعضها: نعم، في بعضها: لا، في بعضها: افعل، لا تفعل. فإذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو نحو ذلك من القرارات يعني، يأتي إلى السادن المسؤول عن الأزلام ويعطيه 100 درهم على كل استقسام، يعني يأتي ويقول: أنا بسافر، أنا بتزوج فلانة، شوف لي الآلهة ماذا تقول. يأتي ويعني يخلط الأقداح الأزلام ويطلع لي، يقول: الآلهة تقول لا. طيب أنا أعشقها، أنا أريد أن يتزوجها. قال: والله الآلهة تقول لا. طيب ممكن تستقسم لي مرة أخرى، تشوف رأي الآلهة، تدفع 100 درهم ثاني. يعطيه 100 درهم ويعمل له القرعة مرة أخرى ويعطيه حتى يطلع اللي في رأسه أحيانا وينفذه يعني. فهم كانوا يعتقدونها، حتى إذا شكوا في نسب أحد يأتون به، إذا شكوا في نسبه يأتون به إلى الآلهة، ولذلك صار مشاكل، فيأتون إلى الآلهة ويقولون للآلهة: هل هذا يا آلهة هو فعلا من آل فلان أم أنه ملحق بهم؟ هل هذا ولد فلان أم أن أمه كذبت ما هو بولده؟ يلا يا آلهة، ويطلع القدح نعم، انطلع نعم مشت حياته، وانطلع لا دمروا حياته. ذلك كانوا يعني يعتعبث بهم هذه الأصنام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوما وكان في واحد من الصحابة عبد الله بن حذافة يعاني من أيام الجاهلية أنهم يشككون في نسبه لأبيه، وهو رجل شريف، لكن كانوا إذا عيروه من أيام الجاهلية يقولون: أنت لست ولد حذافة، أنت ملحق بأبيك، أنت أمك كذبت ونحو ذلك. فكان يتألم من مثل هذا، وكل من سببها الأزلام. ف فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب، وسأله بعضهم عن بعض المسائل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر وقال سلوني سلوني، وهو غضبان. فقام عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. لما قال أبوك حذافة خلاص قطع الموضوع تماما، حين ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أبي هو فلان لا يحق لأحد أن يشكك في نسبي بعد اليوم، فكان عندهم مثل هذا التشكيك يعني في السابق. فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآها قال قاتلهم الله، قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله كما ذكر صاحب القاموس. قال والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام. الاستقسام كلمة مأخوذة من قسم، قسم الأرزاق، قسم الحاجات ونحو ذلك. فهم يأتي إلى الآلهة يسألها يا آلهة أنت ماذا تقسمين لي اليوم أني أسافر، تقسمين لي اليوم أني ما أسافر، تقسمين لي اليوم أني أتزوج فلانة، تقسمين لي اليوم أني أطلق ونحو ذلك. فسمي استقسام، يأخذ القسم أو الجهة التي توجه إليه الآلهة. قال لقد علموا أنهما لم يستقسما بالأزلام قط، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، يعني كيف يصورون أن يستقسم وهم يعلمون من بقايا دين إبراهيم أن إبراهيم ما كان على مثل هذه الآلهة، بل إبراهيم هو الذي حطمها عليه السلام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه ولم يصلي حتى خرج منه. طبعا هنا ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، وبلال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. طيب جمع بينها الشراح، قالوا إن ابن عباس لم يحدثه بلال إنما حدثه غيره، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، فابن عباس ربما أنه سأل أسامة، وأسامة كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واقفا عند رأسه أثناء الصلاة، فقال لا ما صلى، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وجلس والمكان مظلم وخاصة الباب أغلق يعني، فهو ما يدري ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلال فهو فيقولون من علم حجة على من لم يعلم، المثبت مقدم على النافي. ولذلك قول ابن عباس ولم يصلي إنما فقد دعا، هو في الحقيقة عليه الصلاة والسلام دعا وصلى، لكن الذي حدث ابن عباس حدثه بالدعاء ولم يحدثه بالصلاة، لكن بلال رأى ما هو أوسع، رأى الصلاة والدعاء. حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة يعني في وجه الكعبة، وقال هذه القبلة، هذه القبلة يعني هذه قبلتكم استقرت فلا تغيروها. كان عندنا قبلة سابقة إلى المسجد الأقصى وغيرها ربنا جل وعلا، فلنولينك قبلة ترضاها، هذه القبلة يعني لا تغيروها ولا ينسخ أبدا، يعني كنا نستقبل المسجد الأقصى فنسخ الحكم وأصبحنا نستقبل الكعبة فلا ينسخ هذا أبدا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين في غير رواية غير البخاري رقى درج الكعبة مرة ثانية، وبلال واقف بين مصراعي الباب خلفه والناس يدخلون ويخرجون، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكما في مسند أحمد يقول ابن عباس خطب وظهره عليه الصلاة والسلام إلى الملتزم، الملتزم هو ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، إذن كان في درج للكعبة، فرقى صلى الله عليه وسلم على الدرج وخطب الناس. وذكر الأزرقي في أخبار مكة أن أول من خطب بمكة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام خطب في مكة وكان وقف على درج الكعبة، خطب أبو بكر لما تولى يقف على درج الكعبة، خطب عمر يقف على درج الكعبة حتى يرتفع حتى يراه الناس يعني، خطب عثمان، خطب علي رضي الله عنهم جميعا. يقول الأزرقي يقول أول من خطب على منبر في الحرم هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان قد جاء بمنبر معه من الشام لما كثر الناس، وكان يحتاج أنه يخطب في عدة مواضع. هو بيخطب الناس، ما هو اللي بيحج بالناس، كان الخليفة في وقته، فبيحج بالناس في بيخطب بهم في عرفة، وربما يخطب بهم في ميناء، وربما يخطب بهم في عند الكعبة. فجاء معه بمنبر معاوية، قال بمنبر صغير له 3 درجات، وكان الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون الجمعة على أرجلهم قيابا في وجه الكعبة وفي الحجر، لكنه بعد ذلك بدأ يخطب. لما خطب معاوية على المنبر خلاص بقي المنبر إلى يومنا هذا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الله تعالى أن
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حتى عرفت. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس برنامج يفتح الملفات يناقش القضايا يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: مساء النور، مساء الأمان، مساء عامر بالخير والسكينة لأغلى متابعين ومستمعين لأثير راديو عدن الغد 89.9 و95.9 والمتابعين لراديو عدن الغد عبر صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا يتجدد لقانا معكم اليوم لنناقش قضايا مجتمعنا ونحمي شبابنا وأرضنا بدفء، ونوصل ونتواصل معكم ونشهد ونستمع إلى آرائكم، وطبعا ننتظر مشاركتكم. مساء الخير لكل من ينتظرنا يوميا من السبت إلى الأربعاء في برنامج بين الناس. مساء الخير لمخرج برنامجنا عاصم، مساء الخير لعزيزتي الغالية خديجة،
1: مساء الخير مواهب، ويسعد مساء كل من يتابع بين الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد. بين الناس ومن الناس وإلى الناس، ينقل لكم كل هموم الشارع وقضاياه. ما عليكم إلا أن تتابعونا، فأنتم دائما مع المواضيع ومع آخر المستجدات التي نطرحها لكم عبر أثير إذاعة عدن الغد، وتحديدا مع برنامج بين الناس. كل ما عليكم إلا أن تتابعونا، فهو يحتوي على العديد من الفقرات. خليكم معنا.

0: وإن شاء الله ما تكون بايظة ولا خربانة. عدنا إليكم من جديد وإلى أولى فقرات برنامج بين الناس الذي نبدأها في جولة سريعة معكم من عالم السوشيال ميديا. ونبدأ معكم متابعينا جولة سريعة في أخبار السوشيال ميديا من هايتي، حيث أعادت صور تناول ما يعرف بكعك الطين فتح ملف الفقر والجوع المدقع. طعام لا يحمل قيمة غذائية تذكر، لكنه بالنسبة لبعض الفقراء وسيلة مؤقتة لمواجهة الجوع.
1: في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وعجز كثير، بس انتبه يا عصام تأكل كعك الطين ها؟ في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وعجز كثير من الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية، يحذر الأطباء من مخاطر تناول الطين وما قد يسببه من مشكلات صحية خطيرة في مشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.
0: ومن هايتي يا مواهب إلى أستراليا، قصة مؤثرة هزت مواقع التواصل. صغير الكوالا فان توم رفض الابتعاد عن أمه ليزي بعد تعرضهما لحادث سيارة، رغم إصابة الأم بجروح خطيرة وحاجتها إلى عملية عاجلة.
1: بينما كانت ليزي تخضع للجراحة، بقى صغيرها قريبا منها بموافقة الفريق البيطري، وبعد نجاح العملية التقطت صورة جمعت الأم بصغيرها لتنشر قصتها على نطاق واسع، وتتحول إلى واحدة من أكثر مشاهد الوفاء تأثيرا.
0: ومن أستراليا إلى عدن، حيث توقفت منشآت الغاز عن تزويد محطات تعبئة السيارات بالغاز بسبب شح الإمدادات وعدم وصول سوى 4 قاطرات، ما أثار مخاوف من انعكاسات جديدة على حركة النقل والمعيشة.
1: ويطالب مواطنون بفصل مخصصات الغاز المنزلي عن قطاع النقل وإيجاد حلول تضمن تدفق الإمدادات، خصوصا مع تكرار الأزمات التي تتقل كاهل سكان المدينة. يا خديجة أجيتي على الجرح اليوم.
0: صحيح،
1: ما زلنا نناقش ونفتح ملف الغاز في كل مرة، لأنه ما زالوا مواطنين أو ما زال الأهالي في عدن يشكون من قلة المواصلات وقلة الغاز المنزلي وقلة الغاز للسيارات برضه. يعني كل هي مشكلة ترتبط ببعضها، إن كانت غاز المنزل أو غاز السيارات. لكن إحنا متأملين إن الأزمة والمسؤولين يوصل لهم صوتنا وصوت الشعب ويحلوا مشكلتنا طبعا يا خديجة.
0: ويا ريت متابعينا يتم توريد الغاز وإنما يتم توريد أشياء أخرى، سنتعرف عليها بعد قليل ومع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد لحظات. ومن عدن ننتقل بكم إلى باكستان. تقارير تتحدث عن ممارسة خطيرة ونادرة تتمثل في تجفيف أو حرق العقارب واستخدام رمادها في التدخين، بحثا عن تأثير مخدر قوي وسريع.
1: رغم ادعاءات البعض بأنها تسبب الهلوسة والذهول، يحذر المتخصصون من خطورتها الشديدة وما قد تسببه من اضطرابات عصبية وتسمم ومضاعفات قد تهدد الحياة.
0: ونختم من روسيا بقصة بدأت بإنقاذ حيوان صغير. امرأة عثرت على ما ظننته قطا أسود فأخذته إلى منزلها، لكن المفاجأة ظهرت مع مرور الوقت.
1: فالحيوان لم يكن قطا يا خديجة، بل كان أسدا أو فهدا أسود صغير، ومع نموه تحولت القصة إلى حديث واسع على مواقع التواصل، خاصة بعدما ظهرت علاقته بأفراد الأسرة وكلبهم الأليف لتعيد القصة طرح سؤالا مهم: هل يمكن أن يتحول الحيوان البري إلى أليف مهما نشأ بين البشر؟
0: دائما السلطات يا مواهب تحذر من اقتناء وامتلاك حيوانات خطيرة. برية مفترسة وخطيرة كالتماسيح والثعابين والنمور والأسود. طبعا هذه الحيوانات مهما عاشرت البشر، ولكن توجد بها غريزة الافتراس، وأيضا هي دائما مزاجية أو متقلبة المزاج.
1: يمكن لو جوع في يوم من الأيام بيأكلهم.
0: أكيد بالتأكيد. عشان كده السلطات دائما بتمنع وبتحذر ودائما بتطارد الناس الذي يشتبه بامتلاك حيوان مفترس داخل منازلهم.
1: بس يمكن يا خديجة انه في الخارج في الدول الأجنبية دائما معهم رحلات في الغابات وكذا، فلما يلاقوا دي الحيوانات هم طبعا عاطفين جدا وياخذوهم، ما يتصوروا انه في يوم من الايام يجي هذا الفهد يفترسهم مثلا.
0: صحيح.
1: حتى أيوة. الكلاب، في كلاب برضه مفترسة.
0: لا، الكلب يعني طبيعته يتوالف مع البشر.
1: أيوة. يلا خديجة غلقي عشان نكمل.
0: وإذن متابعينا، قصص مختلفة من حول العالم لكن القاسم المشترك بينها واحد، أحداث غريبة ومواقف إنسانية وحكايات أشعلت مواقع التواصل. وبهذا نصل إلى ختام جولتنا السريعة، ونترككم مع المزيد من الأخبار والقصص التي تصنع حديث السوشيال ميديا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وموضوعنا اليوم وهو يقظة أمنية حماية المجتمع ودحر لمهربين السموم.
1: تمكنت الأجهزة الأمنية في نقطة العلم بالعاصمة عدن من توجيه ضربة موجعة لشبكات التهريب بعد إحباط محاولة إدخال شحنة ضخمة من السموم المخبأة داخل مقطورة غاز. وأسفر التفتيش الدقيق عن ضبط 400 ألف حبة بريجابالين وكميات من الهيروين والحشيش المقيدة، والتي تم تمويهها بأساليب إخفاء خبيثة وحرفية.
0: وتجسد هذه العملية اليقظة العالية لرجال الأمن وحرصهم المستمر على تضييق الخناق على تجار الموت وحماية شبابنا والمجتمع من آفة المخدرات الفتاكة. بيكون ضيفنا على الهاتف اليوم عقيد دكتور هاشم الحكيمي، مدير إدارة الوقاية من المخدرات بالإدارة العامة لوزارة الداخلية. يا مساء الخير أستاذي، كيف حالك؟
2: مساء الخير، أسعد الله مساءكم بالخير والمنيم والبركات.
1: يسعد مساك يا أستاذ.
0: أستاذ أو دكتور هاشم، كيف تم الاشتباه بمقطورة الغاز وكيف تم اكتشاف هذه الشحنة رغم حيلة التمويه والحكاية الجديدة هذه في التهريب؟
2: حياكم الله. أولا ليس بغريب على آفة المخدرات وخطورتها سواء على المجتمعات العربية أو المحلية أو المجتمعات العالمية. نحن نعرف أن ظاهرة المخدرات ظاهرة تؤرق وتصدع رؤوسنا فوق ما المعقول، وأصبحت هذه الظاهرة كلما عملوا رجال الأمن اليقظة الأمنية وكما عملوا على التأهيل والتدريب لمواجهة مثل هذه الآفات، أيضا استطاع المهربين والمروجين أن يعني يخلق كثير من التمويه. لكن أيضا كان رجال الأمن والرجال أيضا من الشباب المخلصين الحاميين العين الساهرة على حماية البلد لم يكونوا أيضا غافلين عن هذا الجانب، فتم الاشتباه. طبعا ليست عندنا الإمكانيات المتاحة من الأجهزة التي تفتش المقطورات أو العربيات أو الكنتيرات مثل موجودة في المنافذ أو المنافذ البرية أو الجوية،

0: شيء طبيعي جدا أن يهربوا عبر مقطورات. وتم قبل هذه مقطورات كثيرة ضبطها في منفذ الوديعة وفي منفذ شحن.
1: نعم. عقيد أو دكتور هاشم الحكيمي، هل لوحظ تغيير أو ابتكار في أساليب التهريب المؤخرة للتخفي عن النقاط الأمنية؟
0: نعم، هم كانوا متعودين إنه على السيارة الصغيرة أو متعودين على الوسائل النقل، لكن هذه حكاية جديدة برضو المقطورات. نحن كنا متعودين على القاتلة ذات الصندوق، لكن المقطورة إنها موها غاز ولا ديزل، هذه أيضا ابتكارة جديدة.
2: الناس محتاجين للغاز يا عقيد، أنا مشان كذا الناس يحسبون إن المقطورة فيها غاز طبعا.
0: نعم أختي العزيزة، فلم يروح الناس لحدهم، الناس حدهم عند الغاز والكهرباء والموتائل الطاقة، وليس حدهم أيضا عند إنه المقطورة هذه يمكن أن تحمل 400 تصحيح، ليس 400 حبة وإنما 400
2: ألف
0: قرص، ليس حبة قرص، 400,000 قرص.
2: طيب عقيدنا، ما هو التقدير الأولي وحجم شحنة المخدرات والمواد المخدرة التي تم استهدافها بالعاصمة عدن في والمحافظات المجاورة في الآونة الأخيرة؟ ليس بس هذه القاطرة، أكيد في هناك منافذ أخرى تدخل منها كميات من هذه المواد المخدرة التي تصل إلى شبابنا اللي لازم نحافظ عليهم طبعا للأسف، عبر أناس يكونوا يمكن مقربين من هؤلاء الشباب. ما هي كده تقديرا، ما هي كمية الشحنات اللي تدخل؟
0: والله كمية الشحنات نحن عندنا إدارة خاصة بالإحصائيات، ولدينا إحصائيات كثيرة جدا، يعني تفوق يعني خلال هذا العام أكثر من مليون قرص كبتة برقبالين، أكثر من مليون
2: لا حول
0: خلال ولا هذه الستة الأشهر تم ضبطها. فمعروف إنه النتيجة الانخلال الأمني، نحن نمر في الشمال في الجانب الحروب، ومرينا في أيضا الوضع الجنوبي أيضا من يعني عدم الاستقرار في الوضع الأمني، وهذه أيضا تعطي فرصة للمروجين المخدرات أن يشتغلوا الجانب الأمني، شغلوا الجانب الشمالية في الحروب والجبهات والميليشيات الحوثي، وشغلوا أيضا الجنوب بالحبوب والمخدرات، لهذه أيضا مؤامرة لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلد، تمزيق النسيج الاجتماعي، يعني اللي ما يموت رصاص ميت مخدرات، يعني أرادوا أن يمزقوا اليمن شماله وجنوبه وشبابه ومجتمعه، لكن إن شاء الله نحن بنكون لهم بالمرصاد.
2: أمين.
0: الرجال الشرفة بيكونوا لهم بالمرصاد، سواء طوق صنعاء، سواء من الأمن الوطني، سواء من الجيش، من القوات المسلحة، من أيضا من الشرطة، من الأمن، من مكافحة المخدرات، كل من المواطنين الشرفاء، كل بيقوم لدوره لإنقاذ هذا البلد، لإنقاذ المجتمع، لإنقاذ شبابنا وبناتنا من خطر هذه المخدرات ومن خطر هذه الآفة.
2: أمين.
0: طبعا المخدرات هذه البرقبالين اللي قبضوها هي من النوع قوة 300، وهذا أيضا دخل ضمن الجداول الممنوعة.
1: دكتور هاشم، نعم. عادة كيف تدخل هذه الممنوعات إلى بلادنا؟ هل هي عن طريق البر أم البحر؟
0: والله أكثرها تمر عن طريق البحر، نحن معانا شريط ساحلي يقدر ب 2555 كيلو متر مربع. نعم 2555 متر مربع. هذا أيضا ساحل يمتد كبير جدا، يحتاج إلى كثير من الحماية من قبر السواحل، من الجيش، من الأمن، من كذا. أيضا تعرف إنه البحر أيضا بيمر عبر جزر، البحر أيضا البحر الأحمر مرتبط بالقرن الأفريقي، مرتبط بالسودان، مرتبط بأرتيريا، مرتبط أيضا بأماكن كثيرة للتهريبات. شحنة أيضا ضبطوها اللجنة الأمنية من الحماية من ألوية العمالقة بقيادة أيضا الأخ اللواء حمدي شكري ونائبه الأخ مختار الدقم، له مدير إدارة مكافحة لحق، له نائب مدير الحملة. ضبطوا أيضا حملات كبيرة جدا ضبطوها جاية من السودان، كانت متجهة إلى المهرة، ومن المهرة قد تتجه إلى الجانب الخليجي، فهذه كمية كبيرة. أكثر الكميات تهرب عبر البحر، وبعد ما تجي عبر البحر بعد تهرب عبر الصحراء.
2: طيب عقيدنا، ما هي أبرز النواقص والمعوقات التي تواجه أفراد الأمن في المنافذ، والنقاط التي لا يجب أن تكون هناك عندهم دعم بوجود مثلا آليات أو يحسنوا من وجود أشياء تقدرهم أن يكتشفوا هذه، يزودوا فيها أصحاب النقاط؟
0: صحيح، لكن أقول لك نعاني من التسليح، نعاني أيضا من أجهزة الكثافة وأجهزة

0: المسافة وأجهزة في أجهزة الذي تقيس. أنا يعني مثلا عندي الحزمة المقطورة هذه يعني موجود جهاز، أنا يمكن أمرر الجهاز هذا على المقطورة يطلع لي أنه هنا مخدرات أو شيء معين، أو عندي جهاز الكثافة يعرف أنه يطلع لي أنه في هنا كثافة مختلفة يعطيني شك أنه هذه الحملة محملة غير الحملة المحملة إليه. فهذه أجهزة متقدمة كثير من الأجهزة، ولا عندنا الأشعة السينية الذي موجودة بالمنافذ أنه بتعمل مسح أشعة سينية على المقطورة بشكل عام. ما كان عندنا إلا بقدرة قادر وبلطف الله، ما حتى الأمني عند أفراد هذه النقطة مشكورين أيا كان منهم الذي تم ضبط هذه الحملة، مشكورين وألف شكر لهم إنه من الله سبحانه وتعالى تم التوفيق واليقظة والحس الأمني، لأننا عارفين إن البلد بيمر في مرحلة غير استقرار، ونحن بنمر في حرب وقد يخترق الأمن وقد كذا وكذا كذا وقد يعمل لنا أي نظرة. فكان أيضا اليقظة الأمنية جاهزين، وكانوا أيضا هذا أيضا إنه يسجل في تاريخ رصيدهم أن أنقذوا الشباب من هذه. يعني صور 400 ألف قرص، صور 400 ألف قرص، يعني كم شاب يتناول حبوب، كم شاب، كم حارة، كم ميت، كم بيئة، كم شارع. إحنا فعلا بنمر بخطر حقيقي.
1: أكيد نحن نوجه لهم كمان ألف تحية،
0: لكن إن شاء الله إنه إحنا في إطار زمن هذه المعالجات، في إطار زمن هذه المعالجات إن شاء الله لازم قلت لك إنه تتلخص في الأجهزة المخصصة، في الشنط اللي هي مخصصة للمعامل والفحص. هذه الساعة أنا عندي شنطة أجيب الفحص هذه الساعة بالنقطة أبحث المادة، أضطرنا الحين نتأخر أسبوعين علشان نرسل المادة للمعمل الجنائي للفحص.
2: هل تستخدم؟
0: لكن لو كان كل عامل ولا كل نقطة عندها مندوب من مكافحة المخدرات وعنده شنطة يتم فحص المواد هذه الساعة سريع. أيضا ما عندنا الأسلحة الذي هي أيضا كافية للمواجهة ولا كذا. وصلت في بعض من الدول الأوروبية يدفعوا ملايين الدولارات للمخبرين علشان يشتروا المخدرات من السوق يتلفوها، لأنه عندهم إمكانيات يشتري هم المخبرين يشتروا المخدرات من السوق ويتلفوها بملايين الدولارات.
2: صحيح. هل تستخدمون الكلاب البوليسية في التعرف على الشحنات المخدرة المخبأة بين أشياء، بين كراتين، بين قواطر؟
0: والله العظيم ما يعني ما لا يمكن أقول لك إنه كان عندنا من قبل في الوادي والصحراء في زيون كان عندنا من أول كلاب. الآن أعتقد إنه عندنا كلب في فرع الكلب بوليسي في فرع المكلا فرع الساحل. موجود عندنا كلب، وأيضا حضرت مرة أنا هو في فترة التدريب. نعم، وإن شاء الله هو من ضمن المتطلبات الذي طالبنا فيها.
2: صحيح.
0: في عدة مؤتمرات وحضور أن يكون لدينا كلاب بوليسية
1: أضعف
0: متدربة لتحل محل الأجهزة.
1: أيوة. طيب أستاذي أو عقيدنا، ما هي أبرز العقاقير والمواد الفتاكة الأكثر انتشارا التي تستهدف الشباب حاليا؟ أكيد في هناك أنواع نحذر منها شبابنا اللي الآن بيستمعوا لنا، ونحذر منها الأهالي أيضا والأسر اللي يجب أن يحافظوا على شبابهم.
0: والله الحبوب المنتشرة حاليا البريكبالين، حبوب الكبتاجون، الشابو هذه الآن اللي هي منتشرة، الحشيش هذه الآن منتشرة بشكل كبير جدا، بشكل كبير اللي تقل استخداما عندنا الهروين والكوكايين، يعني استخداماته نادرة وقليلة في ضبطيات، لكن استخداماته على مستوى السوق اليمني، لأن أيضا الكلفة المادية أحيانا المدمنين غير قادرين الإقبال على شراء مثل هذه المواد. أول ما طلع الكيلو الشبو كان قد يعني $20,000 الكيلو الشبو، وصل التنافس إلى $12,000 إلى $8,000 قيمة الكيلو الشبو. فهذه مبالغ باهظة جدا، فمبالغ الهروين والكوكايين هذه مبالغ طائلة.
1: طيب عقيدنا، لحظة أني أسفة يا خديجة، عقيدنا هل يتم حملة تفتيش على الصيدليات مثلا؟ هل هذه الأشياء تباع في بعض الصيدليات؟
0: والله لا أزلت بالحصر، لكن الإدارة العامة حينها سعت لأمر بالاتفاق مع هذا في الوادي والصحراء، في الإدارة العامة كانت متواجدة في سيون، اتفقت مع النيابة والجهات الأمنية والجهة مكتب الصحة، وعلى أساس أنه كان بيتم النزول إلى الصيدليات، وفعلا يعني أيضا تم النزول في فرع تعز، وتم النزول في فرع عدن، وتم النزول في فرع المكلا، ايضا اعتقد انه نزل في فرع ابيان هذيك لما كان هي بقياده النقيب على فروه. ففي نزولات صيدليه، وايضا اللجنه ايضا الطبيه والاداره العامه لمكافحه المخدرات وفرع مكافحه المخدرات ايضا في عدن هم على اطلاع، وهم من ضمن اللجنه، من ضمن اللجنه اللي كان له المقدم ايهاب المقطري والمقدم مياس القعدني، كانوا ايضا من ضمن اللجنه المشتركه مع الجانب الطبي.

0: اللي هو إحضار الودي المحظورة زي البريكبالين ضمن المخدرات، إضافة برضو الرقابة على الصيدليات واستخدام الرشدات الأشياء هذه إنه لا تصرف إلا بموافقات أطباء، لأنه حين أن البريكبالين قوة 150 هو أيضا يستخدم علاج. لكن أيضا القوة اللي استخدم في قوة 300 أحضر إنه من ضمن المخدرات لنتيجة أيضا برضو سوء الاستخدامات. أنت تعرف إنه مرحلة اللي يوصل مرحلة الإدكشن ومرحلة الإدمان هو سوء استخدام الأدوية هذه بشكل عام. خلاص المرة هذه بتناول، المرة الثانية بيتكيف، المرة الثالثة القرعة تناسبه، المرة الرابعة بيزيد القرعة وأصبح متكيف على مرحلة الإدمان. ولما يجي يتخلص من هذه المادة أو يوقف المادة هذه تظهر عليه الأعراض الانسحابية كالتشنجات و القلق والتعب، وتبدأ عليه الأعراض الانسحابية لأنه يحتاج إلى المادة بشكل عام. ولذلك أيضا قوة يعني حبوب البريكبالين قوة 300 أدخلوها اللجنة الطبية وفريق مكافحة المخدرات وموافقة أيضا من الجانب القانوني والنائب العام أن تكون ضمن الجداول المحظورة، تداويلها تعتبر من المادة المواد المخدرة.
1: لكن ماذا عن شمة الحوت التي تم مصادرتها وملاحقتها في فترة من الفترات وعادت بقوة هذه الأيام؟
0: شمة الحوت جاءت بعض جهود من إدارة مكافحة المخدرات، وأعتقد أنه بدأ بها فرع تعز، وأيضا كانت فيها أيضا عملوا عليها حملة أعتقد أنه من فرع عدن وبعض من الفروع. وطبعا هي كانت كاجتهاد شخصي انه الشمه هذه تؤدي الى ادمان، لكن انها ليست مصنفه ضمن الجداول المخدره، يعني ليست ضمن القانون. يعني ان لو مسكت واحد يتناول شمه ما هوش راح يحبسه، النيابه تطلقه لانها ليست مصنفه ضمن القوانين شمه الحوت. لكن كانت اجتهادات مكافحه المخدرات هو حفاظا على الشباب من هذه الآفات ومن هذه البلاوي، لكن ليست مدركة ضمن الجدول.
2: تمام دكتور.
0: عقيدة يعني حتى لو مشكته وصلته للنيابة النيابة تطلقه.
2: طيب عقيدنا، هل يخضع أفراد الأمن في النقاط إلى برامج تدريبية تخصصية لكشف أساليب الإخفاء الحديثة أو التعرف على أي مواد مخدرة أو التعرف على مدمن مثلا بحوزته مثلا من المخدرات أو المواد هذه التي تذهب العقل؟
0: هو إخفاء العديدة لم تقتصر برنامج الإدارة العامة، الإدارة العامة العامة لديها برامجها. الإدارة العامة لديها بن في التأهيل والتدريب أيضا. نحن على مستوى الإدارة العامة نقوم بإنزال خطة معينة للفروع نتناول فيه من الجانب وجانب من التدريب. نحن على مستوى الإدارة نزلنا إلى منطقة العابر والتقينا مع بعض من قوات درع الوطن وعطيناهم أيضا دورة عن المخدرات والأساليب ووسائل التمويه والضبط وكذا. أيضا أقيمت دورة تدريبية على الوقاية من المخدرات وكانت على مستوى من الفروع من مارب ومن الجوف ومن الوادي والصحراء وشبوة والمكلا والمهرة وسقطرة وقيمتنا في سيئون دورة حول الوقاية من المخدرات. أيضا إضافة عندنا الدورة الثانية التي بتضم في مدينة عدن بإذن الله سبحانه وتعالى هي ضمن البرنامج اللي بتتناول أبيان والضالع وعدن ولاحق وتعز وأبيان. إن شاء الله بتكون هذه الدورة إن شاء الله في عدن حول الوقاية. أيضا لم يقتصر الدور على عندنا نزولات ميدانية، ننزل إلى النقاط، ننزل إلى المعسكرات، ننزل إلى المناطق العسكرية، ننزل إلى الوحدات العسكرية، نعطيهم بعض من التوجيهات، نعطيهم بعض من الإشادات، نعطيهم دروس في التمويه أين تخفى بالضابط. لكن تعرف بشكل عام التأهيل والتدريب يحتاج إلى يعني موازنة مالية كبيرة جدا لاستطاع أننا أدرب على مستوى المناطق المحررة، أحتاج إلى موازنة بشكل عام. ولذلك تعتبر الإدارات العامة في الوطن العربي من أغنى الإدارات في وزارة الداخلية، لكن إحنا أيضا ضمن الإمكانيات الموجودة عندنا لكن لم يقتصر دورنا من حد المدير العام إلى أصغر مختص في مكافحة المخدرات، ونحن نقوم بكل ما يتوجب علينا سواء بالتوعية سواء بالتدريب سواء بالتأهيل. ولم يقتصر علينا أيضا، عملنا التأهيل على مستوى خرجوا عندنا اثنين من مدراء المكافحات الى الخارج لاني الى فيينا، معنا ايضا حضروا دورتين في المملكه العربيه السعوديه وغيرها من المؤتمرات حضرها المدير في تونس في العراق في القاهره في برضه جامعه

0: لكن هاي في الرياض ايضا احنا شغالين على قدم وساق. لا يعني لم نتهاون ليس من اجل ان ان ان, أن نترقي او من اجل الترقيه او من اجل العلاوه، من اجل ان نشعر بالمسؤوليه تجاه هذا البلد وتجاه شبابنا وابنائنا.
1: عقيد هاشم، ما الدور المطلوب من المواطنين وسائقي المركبات للمساهمة في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة؟
0: والله شوفوا، ليس فقط من يكافح المخدرات، هم رجال الشرطة والأمن.
2: أكيد
0: كل منا يكافح رجال يكافح المخدرات، سواء كان سواء على ليس دور حتى سواق المركبات، حتى المرأة. المرأة لها دور كبير جدا في المكافحة، لأنها لم تقتصر فقط على الذكور، أيضا شملت الإناث. معنا يمكن حوالي 4 تم ضبطهن خلال العام القادم، 4 نساء تم ضبطهن.
1: صحيح.
0: فأن تصبح الأم ربة بيت تصبح إلى مروجة، فهذه كارثة في حق الإنسانية. نعم، واجبنا ليس فقط أنه نحن كان جانب وقائي ولا جانب توعوي، أولا الأسرة والأفراد، أولا المدرسة، الجامعة، الصحة، الأوقاف، التربية، يعني ليس فقط على محصور إلا على رجال الشرطة. كل يستطيع أن يوعي، أن يقدم خدمة في هذا المجال، أضعف الإيمان، حتى المواطن إذا أشبه بواحد يتصل يبلغ، أضعف الإيمان يبلغ، يقول أنا مشتبه بمكان فلان، ونحن عندنا التحريات وعندنا كذا، مستعدين أن نتحري وننزل الآن، ما نوصل إلى الشخص ولا ضبطه إلا بعد معلومات مؤكدة.
2: طيب عقيدنا، ممكن يعني أسألك سؤال، يمكن هو هل هناك مراكز متخصصة لعلاج الإدمان في عدن أو في أحد من المحافظات، بحكم إن إحنا كما قلت لنا إن هناك شحنات كبيرة من المخدرات تدخل عدن، وشبابنا للأسف رفقاء السوء، ما بنقولش يعني كل رفيق ياخذ يقر رفيقه معه في هذا الطريق.
0: نعم أختي العزيزة، عندنا الآن مركز في مدينة عدن، الآن طور وقيد الإنشاء، وأعتقد أنه قد المبنى مكتمل، لكن شوية باقي من الإجراءات. والمبنى هذا يشرف عليه أعتقد الأخ المقدم مياف القعدني، اللي هو الآن اللي كان مدير الحزام الأمني سابقا، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالحزام الأمني، والآن هو مدير إدارة مكافحة عدن.
2: يا سلام. يعني الآن بيكون في مركز إن شاء الله متخصص.
0: نعم نعم، هذا المركز بيكون شامل ليس فقط لعدن، هذا المركز بيكون لجميع المدمنين من مختلف المناطق المحررة. بغض النظر شوف اللي نحن مكافحة المخدرات نؤمن بالإنسانية، بغض النظر عن العرق، عن الجنس، عن المحافظة، نحن نحترم الإنسان أيا ما كان.
2: أكيد، وشبابنا كلهم أمانة في أعناقنا طبعا.
0: نعم، سواء كان من عدن، سواء كان من سعد، سواء كان من صنعاء، سواء كان شخص مدمن بحاجة إلى رعاية، دورنا يجب أن نقدم كل ما يتوجب علينا من توعية، من علاج، فهذا المركز خصص لأي مدمن سيتم علاجه في هذا المركز، وإن شاء الله إنه المركز بيكون طور الإنشاء. وأيضا حسب أيضا ما وصلت من معلومات، بأن الأخ المدير العام العميد الركن عبد الله الأحمدي أيضا التقى مع عضو مجلس الرئاسة في المكلا، والتقى بالمسؤولين وطالب بإنشاء أيضا مصحة نفسية أو مركز لعلاج الإدمان والتأهيل والتدريب في للتأهيل والإصلاح أيضا في المكلا. فإن شاء الله نحن دائما حتى نضع النقاط على الحروف وتكتمل المضامين، إن إحنا نعمل بكل، نحن نعتبر أنفسنا، شوف إن مكافحة المخدرات أسرة واحدة، أسرة واحدة من الإدارة العامة، تقطرة، المكلا، المهرة، عدن، أبيان، الضالع، الحق، سعد، الجوف، مارب، يعني نعتبر أنفسنا أسرة واحدة وهدفنا واحد وغايتنا واحدة.
1: جميل جدا عقيد هاشم، ما الرسالة التي توجهونها لشبكات التهريب ولكل من يحاول استهداف أمن المجتمع والشباب؟
0: والله شبكة التهريب نقول لهم كفاكم عبثا بالبلد،
2: والله
0: بجد كفاكم عبثا بالشباب، يعني هذا فالإيمان يقول من كان يؤمن بالله بالآخر فليقل خير أو لا يصمت. ما أنتم عملتوا كل شرور الدنيا، كل شرور الدنيا، لا تمزقون نسيج البلد، لا تمزقون نسيج الاجتماعي للبلد. نحن يعني خلقنا لنتكاتف، خلقنا لنتعاون، يعني الناس وغضبهم هم التعارف، فليس غرضنا التنافر ولا التنحر فيما بيننا، يكفي. لكن ايضا نقول لهم نحن بنكون ان شاء الله لهم بالمرصاد، وان شاء الله انه شبكه التهريب هذه مشكله ان بنصدها بكل ما اوتينا، لكن ايضا بنصدها بالوعي
2: ان شاء الله،
0: بنصدها بوعي الشباب، بوعي القادة، بوعي اللجان المجتمعية، وكل مواطن يمني شمالي جنوبي أيا كان يجب أن نزرع فيه حب الانتماء للبلد، حب الانتماء للوطن، الابتعاد عن مثل هذه الآفات الذي والابتعاد عن المعتقدات الخاطئة التي يمر بها الشباب أنه المخدرات تنشطك، المخدرات تعمل لك، لا بالعكس المخدرات تدمر حياتك تدمير أسري اجتماعي. يا أخي من بيتزوج منك؟ من الذي بيناسبك ولا يصاهرك؟ لأنه عندك وصمة عار، يقول لك ما احنا ما يعني آثار اجتماعية، ما حد بيناسبك ولا بيصاهرك ولا حد بيجي عندك، لأنه أنت وضعت أيضا أسرتك في وصمة، وضعت أسرتك في موقف مخزي.
1: صحيح
0: يا أخي، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى طيب وجعل كل شيء طيب.
2: أكيد.
0: فشبكة التهريب ان شاء الله احنا رجال الامن وكل المخلصين وكل الشرفاء من ابناء هذا البلد ان شاء الله بنكون عندهم بالمرصاد وبنصدهم ان شاء الله.
2: امين.
0: وتتم ان شاء الله ضبطهم واحالتهم ان شاء الله للنيابه الجزائيه.
2: عقيد دكتور هاشم الحكيمي، مدير اداره الوقايه من المخدرات واداره عامه بوزاره الداخليه، شكرا لك على هذه المداخله الجميله، واحنا سعيدين انك كنت معنا حتى ننبه الاسر والشباب من خطر المخدرات. فاصل ونرجع لكم.
1: شكرا لك عقيد هاشم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان. يا خديجة طبعا كما قال عقيدنا في نساء الآن صحيح. بالفعل بيشربوا مخدرات بيوزعوا مخدرات يمكن يستغلوا إنهم لابسين مثلا العبايات أو يقدروا يخبوا داخل جلابيبهم أو عباياتهم، فهذا شيء طبعا والله جدا كما قال إنه متعب ويعني انحطاط من فعل. لازم إنهم كانوا يخافوا على أنفسهم على المجتمع من هذا الانتشار لإنتشار المخدرات.
1: تم القبض على عصابة مروجة من دائماً. النساء قبل فترة من الفترات، ولازم تكون هناك رقابة مشددة على الجامعات بالذات لمتابعة أحوال الفتيات والبنات فبنية. هناك
0: حتى المدارس في سن صغير والله تحس إنهم البنات أصبحوا مش عارفة كيف.
1: مأساة كبيرة
0: والله مأساة كبيرة. نأخذ اتصال ونقول ألو.
1: نستقبل أول اتصالاتنا. يا مساء الورد.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء الورد،
2: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
2: أبو خديجة عاصم.
0: عاصم
1: أيوة،
2: كيف حالكم؟ تمام
1: الحمد لله. إحنا بخير.
2: شو صوتك متغير؟
1: أيوة
0: عم محمد.
2: ايوه
1: محمد
0: اكيد. وهل يخفى القمر؟
2: انفلونزا لها 10 ايام مش عارف كيف، هذه جديده.
1: اليوم تغير الصوت كثير. ايوه
2: دي خديجه.
1: ايوه
2: هو صراحه وهم خارجين صراحه اشكركم لانه هذه الايام بلاش تتالقوا في التقديم والاعداد.
0: الله يسعدك، هذه شهاده نعتز فيها.
2: كتبها في السبعينيات صراحه تقديم كل يوم تقدمها اكثر.
0: الحمد لله.
1: الله يخليك.
2: التقديم والاعداد والمواضيع المواضيع
0: أهم حاجة إحنا ننال إعجابكم.
2: استخدمهم الشخص أنا علاقتي بالسبعينيات إذاعة عدل الأم. لأن أحد سلامتي أمان بالجون، ما بس تفرقوا أنتم.
0: إلا نعرفها أمام أمالي.
2: أنكم تقدموا أكثر وأكثر.
0: إن شاء الله شكرا لك.
1: يا رب.
2: أيضا خديجة تحياتي لآل داود، معليش لو خرج الموضوع.
0: عادي.
2: وبالذات أسماء داود زوجها الأول الله يرحمها سعد القاسم، إذا عاد عايشة، هذا أعتبره أهلي. وبالنسبة للموضوع مهم جدا.
1: ايوه
2: وانا اشكر الدكتور انه تطرق ركز على عدم حضرموت كمدينتين رئيسين ذكر عليهم التهريب. شوف انا قلت لكم في حلقه سابقه اذا شفت تحطم اي دوله
0: ايوه
2: لو مجتمع بس صغير دوله بكاملها عليك تحطيم ثلاث حاجات. الاول الاخطر شيء المخدرات، ثانيا التعليم، ثالثا القانون. اذا حطمت الثلاث الاشياء الرئيسيه هذه حطمت المجتمع بكامله.
1: صحيح صحيح.
2: فهذه آفة يستخدموها حتى في الحرب العالمية. لاحظي إنه هذه معلومة لكم، أفغانستان أنا قسم محل كان متشغل روسي في زايد ممكن. إذا رسنا في عدن في موسكو. كان لما حاربوا أمريكا يستحتلوا أفغانستان. استغربوا أنتوا إيش علاقة المخدرات؟ الأمريكان ربع أمروا بعدم قصف القوات المزارع المخدرات في أفغانستان. ليش؟ يقالوا إذا قصفنا المزارع بهيج الشعب أكثر بدنا لأنها دخل مليارات. فالقضية فيها تهريب عبر إيران عبر أفغانستان.
1: أيوة.
2: عبر أفغانستان ما حاربوش من فراغ، من مخدرات.
1: أيوة.
2: نحن عندنا التهريبات وصلت لحد إنه أنا أستغرب حاجات رهيبة. تصوري في مرة في العلم يكلمني واحد قاعد نقطة هناك يعرفها الدكتور عقيل يعرفها لأن العائلة كثيرة لي أقارب كثير في الشرطة. تصوري يا مواهب ويا خديجة.
1: أيوة.
2: يستخدموا حتى البيض. يجيب سلات بيض.
1: ايوه
2: ويعمل هكذا زي السمغ المكافئ آلة عندهم في غرفة كأنها سلمة يطرح داخلها او قشر الموز او حاجة، حتى الخضار يستخدموها.
1: ايوه
2: والبعض الاخر وصلني ابتكر يلبس كوت، تعرف الكوت؟
1: ايوه
2: وفي اكثر من جيب داخله ويا ذاك في خياط داخل بدا داخل بدا داخل الكوت.
1: ايوه
2: داخلها.
1: ايوه
2: لكن قوة الامن صراحة عندنا كانت قوية وبذلوا جهود لا يستهان بها لانها لا تتحطم قلت لكم الشعوب أو السمعة السيئة اللي قال الدكتور أو لا، فهذه كيف السمعة السيئة؟ مش الفرد، المجتمع بكاملة. فالمخدرات تشوفها آفة خطيرة، هذه دخيلة على المحافظات الجنوبية.
1: أيوة.
2: أقسم بالله أنا عايش في الجنوب أنا منذ صغري 15 سنة وأنا كنت أشتغل أدرس وأشتغل بالغرف، إنه عدن المكلة حتى المكلة لم وحتى تعد غريبنا، والله لا نعرف هذه المخدرات، صح إن كان في شيء مشروعات أخرى، المخدرات لا نعرفوها إلا أخيرا. بعد التسعينات التعليقات ليش؟ لأن شافوا نطال حراش تحطموها نقضش للحوثيين، حتى الحوثيين لهم دور في هذا القالم.
1: أيوه.
2: نقضش حطموا عدن، كيف حطموها؟ شافوا العدن شبابها ما شاء الله اللي حرروا عدن وهم يعرفوش كيف تلغوا تجذبوهم وقاتلوا، كيف حطموهم بالمخدرات؟ يستغلوا الفقر لدوره. لهذا أنا أقول أنه على الجميع التكاتف وعلى جميع الإبلاغ، وانتم ركزتوا على حاجة جميلة.
1: أيوة.
2: مرة عشتها لما كنت بالوقت بني مستأجر في أحد المنصرة في الشوارع، أحد الصيدليات كثيرة. في ناس تلاقي في الصيدلية ما ليش علاقة بالصيدلية، يمكن يكون يعرف إنجليزي أو حمال حتى كمان والله.
0: أيوة أيوة.
2: لكن يبيع هذه الأمور السيئة. يفترض مراقبة الصيدليات، مراقبة جديدة. صيدليات أكشاك، إذا الأكشاك.
1: أيوة.
2: أكشف أكشاك ده قمة بالدارس.
1: أيوة.
2: شو مت الحوت مش عارف إيش. ما زي شو ما شو. قمة من ما تصوري من الساكن بها كشك. يعني لهذا الحل وصلنا. فهذه مشكلة آفة آفة خطيرة. جميل جميل إنكم ركزتوا على المواضيع هذه. مواضيع كثيرة. فلا إيش أقول أنا، طلعت بحاجات كثيرة أنتم. لكن نشيل على ايديهم وتشوفوا الدكتور، وكان قبلها ابن عمي مدير من المخدرات فضل عبد الله، شوفوا حاجات وعملوا مهرجان للجماهير ووضحوا الامور كثير. لكن حاجه لدعم صراحه التكاتف المجتمعي من العائله حتى الدوله.
1: صحيح.
2: واشكركم يا بناتي.
0: الله يسعدك.
1: وشكرا لك يا عم محمد. ونستقبل اتصال جديد. مساء الورد.
3: الو، يا مساء الخير عليك يا خديجه.
1: مساء الخير عليك، تفضلي.
3: مساء الخير عليك يا مواهب.
0: مساء النور والعافية والسرور، كيف حالك؟
3: الحمد لله، تحياتي لكم، وأنا أضم صوتي بصوت الأستاذ محمد فضل.
1: أيوة.
3: بالنسبة لمواضيعكم الحلوة، تطوركم وتألقكم إن شاء الله دائما.
0: الله يسعدك.
3: نحن وراكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك، هذه شهادة نعتز بها.
3: أيوة، نحن وراكم ومحبين إذاعتكم أكيد.
0: أكيد. الله نحن بكم بننجح أكثر وأكثر.
3: وبالنسبة لموضوع اليوم، موضوع حساس جدا وشائك ويضر شبابنا، يضر. تحياتي جدا جدا للدكتور اللي كان معاك في الضيف،
0: العقيد الحكيمي.
3: أيوة، بكل شفافية اتكلم بكل وضوح هذا الموضوع صراحة. نحن نحتاج تكثيف تكثيف إعلامي قوي وتوعية في المدارس والجامعات والشوارع وكل مكان.
0: أكيد.
3: ما بين فترة وفترة. يعني ما شاء الله عليكم، أنتم تتطرقوا لهذه المواضيع ما بين فترة وفترة.
1: أيوة.
3: ونشتي حملكم. ونحتاج كمان إلى خط ساخن يا بناتي، يكون يعني بسرية تامة، نكون نتواصل معهم إذا شفنا أو لمحنا أو شكينا بالمروبين.
1: صحيح.
0: أعتقد عقيد مياس عامل في حق الحالة بالواتس، إن شاء الله بحاول أني أطلع الحالة في رقم للتواصل، في رقم للتواصل بنحطها بحالة الواتس تبع الإذاعة إن شاء الله، علشان اللي حابب يأخذ الصورة ويتواصل معهم، لو هو حابب يبلغ، لو هو شك بحاجة، لو هو شاف شيء، بيكون في رقم للتواصل أعتقد.
3: أيوة إن شاء الله. وإلى جانب إنه المهربين والمروقين ودول عندهم دائما طرق حديثة، فنحن لازم نكون نسبقهم بهذه الطرق. يعني هم يشوفوا الآن مثلا ما شاء الله عليهم العيون السهرة ما قصروا لما انكشفوا هذه حكاية القاتلات أو مش عارفة الخلغات. الآن الأصحاب الداخلية يجبون فيه دائما بتطور وبكل حاجة، يعني هم ما شاء الله هم دون الجن أذكياء، كل مزاحل بقولك بحيوانات زي ما قال الأستاذ. نحن لازم نكون معانا أصحاب الداخلية يكونوا معانا أحدث الطرق، أحدث الطرق دائما تابع هذا الشيء. أيوة، وربنا يستر على البلاد وعلى اللي دخل لنا هذه السموم، الله لا سامحنا. يعني أهم شيء نشتي إذا مسكوا الشخص يشتي عقوبة، عقوبة.
1: أكيد. أيوة. أكيد.
3: عقوبة، عقوبة يعني رادعة جدا، بحيث إنه اللي بعده واللي بيجي بعده يفرمل، يقول لا فلان عددا فلان حصل له. نشتي عقوبات صادمة، نشتي شيء رساوي، خصوصا بهذا شبابنا.
0: أكيد.
3: هذا الجيل اللي نحن نتأملهم فيه بخير.
0: أيوة. أكيد أكيد.
3: يعني لما بتمشي، لما أنت بتفرج منه وبيجي اللي بعده بيخرب الدنيا. لكن لما تكون عقوبة زي الدول العربية إذا عاملوا القاتل بالإعدام.
1: أيوة
0: أيوة، يعتبر أيوة. مخدر.
3: أيوة. الدول الآن إحنا نعامل كذا، مع أن لا رأفة ولا رحمة، لا غث معه، متمسك معه هذه الأدوية معه ده عبر من إعدام، ما بش وقت يعني لعدة سنين فلسفة.
1: أيوة صحيح.
3: أيوة. صحيح.
1: تحياتي لكم، وأنا بسمع معكم البرنامج. تحياتنا لك.
0: الله يسعدك. نحن طبعا أم حمزة، صح؟
1: أيوة.
0: أم حمزة. إحنا أيوة. حابين نتطرق للموضوع أكثر وأكثر، ولكن وقت برنامجنا لا يسمح. ونأخذ اتصال ونقول مساء الخير. حيا ومرحبا.
4: يا مساء الخيرات.
1: يا مساء الورد. لأول مرة بتتصل بالمساء، يا هلا بيك.
0: لا اتصل من قبل بداية الحلقات كان يتصل.
4: ما شاء الله، كان فرصة ما شاء الله، لأنكم محبوبين، برامجكم محبوبة.
0: الله يسعدك. المحبة من الله.
4: سعدينكم أنا محبتين. يبعث لكم الصحة والمصاري؟
0: أهم حاجة المصاري.
1: أهم شيء الصحة يا مواهب.
4: يا مواهب الصحة والمصاري والمنظومة.
0: لا بس المصاري كفاية، المنظومة عادي. قد نحن أغلب الوقت بالشغل.
4: تحية ليلك مواهب، تحية ليلك خديجة، تحية لمخرجة عاصم. يبعث له هالزلمة حبيب قلبي الصحة والمصاري.
1: ويبعث
0: يا رب يا عاصم، شفت على دعوة حلوة؟
4: العاصم بس.
0: نعم دي مخصوص لك الدعوة بس.
4: أنا ما حصله إلا بالنادر.
0: لا لا هلا كل يوم عاصم، كل يوم العصر. كل يوم.
1: العصر موجود عاصم.
0: لا لا يجي كل يوم.
4: بالله عليك.
0: والله.
4: خلاص تمام.
0: الحمد لله. لا صباح لا عاصم. الصباح ناصر.
4: ها شفتي كيف؟
0: أيوة.
4: ناصر فايز برضو حبيب قلبي يبعث له.
1: إن شاء الله.
0: يبعث له إيش؟
1: الصحة والمصاري. وانت كمان
0: طيب
1: يا رب.
0: سمعت موضوع انا موضوع اليوم
4: ايه بقول لك يا ست الكل.
0: يلا
4: الحين احنا معانا 4-5 منافذ بالكثير. الدوله مش قادر تشتري الاجهزه دي، 4-5 منافذ مش قادر تسوي ل 120 نفر 200 نفر دورات تاهيليه، مش قادر، عدد خفيف بسيط.
0: هو قال انهم عاملين دورات تدريبيه.
4: دورات تدريبيه اوكي، ما قال يعني عددهم بسيط وامكانيات مش موجوده.
0: طب
4: ايش درسوهم هدري؟ يقولوا لهم لازم في دلائل اثباتات، يعني غزي انه فعلي، عمل فعلي، تدريب فعلي. يعني يجيبوا عينات، يجيبوا كذا، يفحصوا زي ما قال شنطه يجيبوها. يعني الدوله بالله مش قادره على 5 منافذ بالكثير، يعني دقه في الفحص واجهزه فحص. يفحصوا السياره وهي محمل، اجهزه حديثه، يفحصوا السياره وهي محمل، لا عاد داعي للتفتيش، ولا عاد بيصلح كذا وبيصلح الحام، ناس يقطعوا وصار حديد ويبدلوا تحتها
0: يا نسيت اسمه
4: ويلحمون جديد. ايش اسمه؟ كيف بيكتشفوا؟
0: احمد احمد احمد لما شفنا هم لما شافوا قاطره الغاز، طبعا لو احد ثاني شافه بيقول احنا محتاجين للغاز، احنا مش دارين ندخل مخدرات.
4: لا لا في شكل غريب، هذول اصحاب الامن يجيبوا حاجه غريبه
0: اكيد، بس غريب. انت تتوقع يعني لما تشوف قاطره للغاز والناس محتاجين للغاز والان ازمه غاز. يعني شوف الفكره لفين وصلت.
4: شوفي شوفي هم يعني تقنيتهم عاليه، ولكن المكافحه مستمره. لا تعلو يعني المكافحه دائما تعلو يعني على التهريج، تعالوا على تقنية التهريب. التهريب تقنية برضه.
1: أيوة.
4: يعرفوا ومكافحة أعلى منها مستوى، إذا ما تكون أعلى منها مستوى العمل فاشل.
1: صحيح.
4: لهذا في تلميحات أصحاب الأمن ما شاء الله عليهم، نتيجة ما فيش أجهزة، خبرة عملية.
0: أيوة. أكيد.
4: شكل. يشوفوا الرجل صاحب القاطرة، يشوفوا الموجودين، يشوفوا في حاجات يعني من النادر ما يكتشفوها، لكن في حاجات تجزع. لهذا هذه تعتبر حرب، إذا الدولة ما تركز عليها تعتبر حرب. فشل الدول وتهلك دول بسبب هذا.
1: صحيح.
4: اذا لا يجب التركيز عليها. الدوله ايش بيقابلها لو اشترت اجهزه وحمت هذا الشعب،
1: او حتى يوفروا كلاب بوليسيه اضعف الايمان.
0: ايوه
4: كلاب بوليسيه بيشتروها جاهزه من الدول المجاوره.
1: ايوه موجوده
4: الامارات لما اجت هنا كانت معها كلاب.
1: ايوه
4: ويستخدموها في كشف الاسلحه، في
1: أيوة.
4: كشف المخدرات، في كشف المجرمين، المجرمين يعرفوا يكشفوهم.
1: أيوة.
4: في عينه من ملابسهم، في يعني حاجات كثيره يستفيد منها الحيوانات هذه. بس خلاص تمام.
0: شكرا لك، ونحن سعيدين بمداخلتك الجميله. خديجه نروح للتعليقات قبل ما ينتهي وقت برنامجنا. معنا ابو صهيب.
1: أبو صهيب العدني يقول مساء الخير والإيمان للجميع. التفتيش اليدوي وحده ما يكفي، مع تطور أساليب المهربين الحل الأنسب هو توفير أجهزة فحص ومجسمات أشعة إكس راي حديثة ومتطورة للمقاطير والشاحنات في المنافذ الرئيسية حتى نكشف الإخفاء مهما كانت حرفيته.
0: ومعنا عبد الحافظ توفيق ناشر بيقول للأسف المخدرات منتشرة في عدن وبكثرة، وهو خاصة يتم تهريبها من قبل الصومالي القادمين من الحبشة، والله أعلم. نما اللي بعده خديجة. أم أحمد
1: الهلالي تقول تحية لرجال الأمن في نقطة العلم على هذا الإنجاز، برأيي الخطوة الأهم هي الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة، الكلاب المدربة على كشف المخدرات في كل النقاط المحورية، لأن حاسة الشم عندهم تكشف السموم حتى لو تم تغليفها وتمويهها بأساليب خبيثة.
0: والمهندس ياسر بيقول مساء الورد لجميع مستمعين عدن الغد، وللتصدي لهذه الحيل المبتكرة نحتاج إلى استخبارات أمنية واستباقية قوية وتبادل معلومات سريع بين المنافذ. حماية المجتمع تبدأ من ضرب شبكة التهريب في قعر دارها قبل الوصول للشاحنات للنقاط.
1: وخالد مهدأ بن طالب من الحوطة يقول أحلم بوجود قاعدة بيانات موحدة ورقمية لكل الشاحنات والمقاطير التي تدخل وتخرج، التحول الرقمي وإدارة المخاطر في المنافذ يسهل التركيز على المركبات المشبوهة بدلا من التفتيش العشوائي.
0: الدكتورة هنس القبط تقول مساء العافية على الجميع، إلى جانب الإجراءات الأمنية والتكنولوجية مكافأة رجال الأمن وحمايتهم، طبعا يا خديجة هذا شيء مهم
1: أكيد.
0: وحمايتهم وتكريمهم دوريا يسهم في رفع الروح المعنوية واليقظة الحسية عندهم. اليقظة تحتاج إلى دعم وموازرة مجتمعية وإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
1: أبو راشد الجعدي يقول مساء النور والسرور، الإجراء الأنسب هو فرض عقوبات صارمة ورادعة تصل إلى أقصى درجات العقوبة القانونية بحق المهربين والشركاء، ليكونوا عبرة لمن يسول له نفسه تدمير عقول شبابنا.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام اختتمنا حلقتنا اليوم من بين الناس. تبقى الحقيقة ثابتة إلى أن حماية مجتمعنا وأبنائنا من هذه الآفة الفتاكة ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي معركة واعية يخوضها المجتمع بأكمله بالوعي والمساندة والإبلاغ وبتقوية جدار الحماية الأسرية. كل تحية لرجال الأمن في نقطة العلم وفي كل نقطة وكل عين ساهرة في كل شبر من وطننا الحبيب. شكرا لكل من شاركنا اليوم برأيه وتفاعل معنا في موضوعنا إن كان عبر الاتصال أو عبر التعليقات. خديجة
1: نلقاكم بمشيئة الله في الغد في حلقة جديدة في موضوعات جديدة من برنامج بين الناس. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى، بأمان الله.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: not physical.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أجمل ما قال الشعراء عن العيون، في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا إخراجي؟

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

حياكم الله السادة المتابعين، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية من الشأن المحلي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثالث من العام 2025. ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي آليات تنفيذ المشروع الوطني للإسكان لذوي الدخل المحدود، ووضع التصورات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع في المحافظات المستهدفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023. ومن الأخبار العربية والدولية، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر الأحد في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط. مع اقتراب انتهاء مهلة مذكرة وقف إطلاق النار الأمريكية الإيرانية الاثنين، لا يبدو في الأفق ما يشير لقرب الوصول لتجديد وقف إطلاق النار. ومن أخبار الاقتصاد، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية 0.9% وسط مكاسب الأسهم القيادية بالتزامن مع انتقال رئاسة هيئة السوق المالية إلى مازن السديري. تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. وإلى أخبار الرياضة، يلتقي عصر غدا الاثنين على ملعب الجوهرة فريقا شباب أكاديمية دلتا أبين وضيفه شباب أكاديمية الحافرة في لقاء كروي ودي. تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات من الفوز على نظيره المغربي وحسم برونزية كأس أمم أفريقيا للسيدات لكرة القدم السبت، وعانى المنتخب المضيف من خيبة أمل جديدة في ركلات الترجيح وهزم بنتيجة 2-3 بعد التعادل 1-1 في مباراة تحديد المركز الثالث. السادة المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز عبر إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: قيل وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة.

0: la queen and Billy Mepa.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كيفو عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفتلنا الأمورة؟ أهلين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كثير في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن الأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: جمعت لك أشهر أبيات الهجاء في التاريخ، أخبرني أيهم أشد قسوة بنظرك، هذا البيت وشعرك مثل وجهك مثل حظي، سواد في سواد في سوادي، أو هذا البيت قل الحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين، أو هذا البيت قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع، أو هذا البيت ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، أو هذا البيت إن حط طير على كتفيك لا عجب فالطير ينزل أحيانا على الجيف، أو هذا البيت بعض الذكور توضأ إن لمستهم من يلمس الكلب رغما عنه يغتسل. في أمان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك، القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة رت انساك واتعود واروح، مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبي بعيوني تعيش، الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك، وحتى كلها بي تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوسك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه،

0: جارته تبان عليك. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: زميلي. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.